0: Passerelle. Passerelle. Passerelle, c'est sur Radio Tchad, le poste national.
1: بيض خالتي مير مام قرين الخضرة سموها بيضة البيض اندي لأويون طابت الروح المشي تدرمان طابت الروح المشي تسودان هناك جابوا لي خبر انتني قلب مدربان شكيت الخلق انا مخش مجاب اندم جيت القيقار سبت ميرام قلت سيرك سيرك شفت اصغر وين اخورات بشفت الفان بساقرية مدخان قلت ميرام بيض نقبل كبرت قال اذا امشي باجرك البيت بالسيادة كون بيت لك لين بيلا هوند واي كون بيت لك بيلا هوند ما تيتن بير يير يتن بير كاكا هوند ملي كون بيت لك اي اكا جاكو كومو كومو نغون يوم مو نغون كاكلي كاكي غانت جيم منو يللي يللي اي يوي
2: Je vous ai promis la musique tchadienne. Voici la musique tchadienne.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين والمستمعات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ، البرنامج الذي نطل عليكم من خلاله بموضوعات تلامس حياتنا اليومية.
3: فعلا هجي، هو البيت هو ما مجرد مكان للنوم، بل هو مكان تجتمع فوق الأسرة وتزيد المحبة بين الزوجين والأبناء. لكن نلاحظ بعض الأزواج يفضلون تناول الأكل في المطاعم وفي الأوتيلات بدل ما يقبلوا في بيوتهم.
2: فكيف يمكن نحافظ في نعمة الطعام ونرائي مشاعرنا الزوجة اللي بتجهز لنا الأكل أشياء، ونوازن أم بين الأكل برا من البيت ونبادر في سفرة الدبلاي؟ ده الموضوع أن نناقش فوقه مع الزميل رشاد حسن طه. أهلا ومرحبا بك.
4: أهلا وسهلا حجي حواء. أهلا وسهلا عبد الرحمن.
3: زميل رشاد، في ظاهرة عجيبة مرة، وهي الرجال بعض الأحيان كان فاتوا الأمل ولا كيبة ولا في الشارع وما يقبلوا البيت.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الأكل في الشوارع ده يعني أصبح اليوم يعني فترة من الفترات جاء وبقي يعني كعادة، لكن أنا ما نتمنى يكون عادة، نسبة لأن الراجل في الواجب أنت تفطر في بيتك قبل ما تمرك من البيت، لأن العمل الساعة 7:30 إلى الناس بجوا، وده واجب عليك تفطر مع الإيال، تفطر مع المدام قبل ما تمرك. لكن الحكومة وضعت الخطة إنه العمل يكون من الساعة 7 إلى 3:30، فمن الساعة 7 أنت لو فطر ما تقدر ترجع لهدي الساعة 8 أو 7 أو 4 تفطر، لأن أنت كان مشيت للبيت الساعة 4:30 أو 4 سوا تأكل بتبقى مرباح، وهي مرباح أصلا بتترك العشاء وما بترجيك الصباح. فلذلك يعني بدل ما تدخل في مرباح على الراجل أن يغدي في المكتب أو في الأماكن المناسبة القريبة للمكتب، لكن يحاول أن يتعشى في البيت، لأن العشاء في البيت هو بجبر الخاطر للمرأة وبيخلي الأولاد حولك تقدر توصيهم وتقدر تلقى منهم الطريق السمح الهم ذاته تقدر توجههم ويكونوا أولاد صالحين.
3: لكن أخواتنا بعض الأحيان بيسألوا، كان أنت قبل وأنت أكلك سيبوزون البيت ما تأكلها تزعل منك؟
4: لا، من واجبها هي تزعل، لأن الراجل في الواجب أنت لو غديت الساعة 2 هالساعة 8 أكيد تحتاج لأكل
3: فعلا.
4: لكن أن إحنا هنا الرجال يعني عندهم خطة، واحد بمرق الساعة 3 بأكل بحشية بطلة دي الصح
3: فل،
4: يعني فل دي ذاتها ما فل الساكت فل، إضافة إلى ذلك ألمي أنا ليمون ألمي أنا أنقارة، وبيشيل معايا واحد بيجيبه في المكتب وعند تاني في المكتب فول، عند حاجات بملى البطن دي وماشي في البيت تاني بخشة بيشيل لي عصير في الوتير، وعند كيك الأكل ده كان أكلته أنت ما بخليك تأكل في البيت. وإذا كان أنت ما بتأكل في البيت، المرة من الصباح من الظهر جهزت العشاء جهزت لك كل شيء، وتجي وتقول أنت ما تأكل، ما جبرت خاطرة وما احترمتها. حقيقة أنا منوري الكلام ده، ما احترمتها. فلذلك حتى لو مديدة ساكت أنت شيل فير واحد أو شيل لك 3 إلى 4 لقمات عشان تجبر خاطرة ويتعرف إنه الأب قاعد في البيت.
2: طيب الزميل رشاد حسن طه، المرة وقت بتأدى الطعام بتجهزها وإنت بتاكل برا زي ما هسه قلتها، صحيح الخضة ده ما تقدر تقبل البيت أوبليجية مع الأمل ده تاكل في الأمل، لكن أشياء ده ما إنت مرات ده الدوام ده غالبا تكون ساعة 4 أو 5 ده قبل العشاء، فالعشاء ده لازم تقبل البيت تعشي. المرة هي بتجهز للأكل وبترجى راجلها بتحيي بيتها وبمنظر سمح، صحيح في بعض الأوين ده مقصرين، المرة تخليها ببرنبورنا المرق خليتها فوقها تجي تلقاها بنفس الخلق، مرة تجي تلقى سبارة في مكانها انت الفطور. إذن هي سوت الأكل وانت قبل وجهز لك وما أكلتها، كيف شعورها اللحظة؟
4: المرة اللي انت هسه بتقولي كلامها ده دي ما المرة الشادية المعروفة، المرة الشادية هي مرة عفيفة كريمة تعرف مكانتها تعرف احترام زوجها.
2: لا أنا قصدي للكريمة
4: معاك العفيفة دي البرنبورنة تشيف الأوين لسه قاعدين دولها. المرأة الشادية أنا ما نرجع لك وراء، ما في مرأة في العالم أحسن من المرأة الشادية، الكلام ده أنا دايما منقوله مالا إلا رأسها قوي
3: ما شاء الله تبارك الله.
4: أما فيما يتعلق الأوين الآخرين هم بعد ما ولد لك إيال 2 3 دي بتبقى أم إيالك ما بتبقى مرتك، لكن بالعكس المرأة الشادية دي يوم تلد أكثر من 3 أكثر من 4 ومرأة يلقى 40 45 هي بتقول لك هي مرتك بس قيدة ما بتخليك،
3: يعني بدل تقعد أخذ ده
4: دار زوجة دائما بتهيئ نفسها، ده يعني نعمة للمرأة الشادية. أما الشيء الثاني إنه أنت ما تأكل في البيت ده يعني ده ما يجوز نهائي. أنا منقول ما بجوز عشان ده قلت على المرأة الشادية أن تضع خطة. أوين أنا زمان أنا قمينا دوقا كلها كان بيسو شنو الأشا بيسو، وفي نفس الوقت عندهم مديدة، يوم ما عندها مديدة ده بتجهز لها سكر شيء كبير ألمي وبروابة بيسموه أنقابه أنقابه
5: خباشة
4: وشيء من هذا القبيل. الراجل كما جاء أكل ده بيمدوا لي كما دوا لي ده بشربها له كان شربها له ده المرأة خاطرها بنجبر. لكن اليوم في رجال باكلوا فجر باكلوا أشياء بمشي ده الأحسن منهم ده بقول يا أخي أنتوني شاي. إضافة إلى ذلك في شيء الخطير الأوين اليوم والف الخدامات والخدامين. إذا أنت راجل تجي السلام عليكم وعليكم السلام من جد دخلت الصالون ده فلانة فدينيز أمشي جيبك أمشي أنت ده وهي قاعدة قدام التلفزيون مهننة أو خلاص شالت دخانة وقاعدة ما بتجيب خبرك
5: سيرتو المسلسلات.
4: فدي مشكلة على المرأة مهما يكون الرجل ده راجلك أنت جهز له أكلة مكانة ظروفة دي كلها قاعدة. اليوم وصلنا في شات أوين واحدين للأسف الشديد لهدي الفراش خدامين بفروش لهم
5: سبحان
4: الله. نتمنى من الأوين الشاديات خلي يرجعوا يكونوا أوين شاديات مثل أنينا زمان قمنا يرفنا أمهاتنا أخواتنا لهدي اليوم.
5: طيب الزميل رشاد في كثير من الأحيان ده أنينا قد نشوف الطعام ده من كلمات الراجل ما قاب باكل ده الطعام لهدي فضل ولا عن طريق مهاجرين ولا تلف تفوق
4: دفقين الطعام ده من كفران النعمة أولا
5: ما قاعد أكيزي فوق الراجل عشان
4: ده واحد ده واحد أكيزاسيون على الراجل ده واحد. الشيء الثاني ده هو أصلا على المرأة أن تكون مرأة ثابتة في أكلها. نحن هسه في الناحية الأخيرة ده شفنا حتى الأكل ده وكانوا بيدفقوا الأوين ده عشان كرقت ده ببقى شلولي
5: بمعنى هي ما سوى تعديل
4: ما سوى تعديل
5: أوين كان سيبونه كان بزلوا
4: ما يزالوا بس يخلوا أنا أمور صحيح بس
2: صحيح مع بوجه
4: ببقى شلولي لأسباب شنو عبد الرحمن شوف المرأة دي الدرابة هي دينيز بتقطيها اللهم كان خطتها ده شوي مما بيجي خلاص في لياتو غاز ده هي بتقول نجي الألمي هقا يوم ما مرك أديل المولى يوم خط دينا ما مرك أديل ده رقد ده بخمت وبقى شلو لي فده بنادو زمان الويك الريال تدي يعني. شفت حتى الكسار في نفس الوقت ده بخمشو كي كي كي بتلف ها طبقه مش
5: لسه جايه مولوش انت عارفه
4: الريس بفتوخه بس بخلو بفنيخه بس بخلو فده ما بخلي. اذا المره فجر ما بتقدر زمان امهاتنا ابهاتنا جداتنا بيسووا شنو الاكل ده مين بنجدوه تماما تمام ده فجر بقوم ده بيدفوا بنتوك بيت بتاكل
5: فعلا وهلوة وعدسي
4: وهلوة البيت بتاكل الرز ده كرقد ده طوالي بصب فوق الدهن بصب فوق بلا بناكل الجونجو زمان قايد هسه جونجو ما في فدوين هل الغاز المشكله انا الجونجو ولا هل الاوين ما بلايو ما بيخلوا اللايو تنجت تتوقع
5: ده جه هو تعرفه
4: فالاكل ده الاكل هسه قايد بيدفقوا ده واحد بيسو اكتر من الميزان هنا البيت اثنين ما بيخلوا بنجت تمام الصباح قاموا ده البوي كان جما باكله المهاجري كان جما بقدر باكله مجبورين يدفقوا رغم عندهم شنو ثلاجات شفت الأكل ده يوم السوء في الأصل بيجا كتير المرأة تشيلها تخطة في التلاجة والملاح في التلاجة والكلام ده يوم ما قال في التلاجة حتى كان ما نجد أدل ده هما بيتلف الباكر يقولوا يخطوا في النار بيدفوه بقوت ما بيستعملوا في التلاجة التلاجة بيستعملوا فوقها شو دانه عصير جي حاجات علمي بارد دي هنا التلاجة
5: وانباكر السكر يسوي
4: انباكر إذن دي مشكلة بتخلي الأكل بيدفقوه والأكل في الإسلام حرام يدفقوا في الشارع ومن كفران النعمة وببقى تبذير والله قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفر
5: نسأل الله السلام على خير
2: صحيح إنه الأكل اللي هسه بيدفقوا ده في واحد محتاجين ليه بدوروا باكلوا بقى لهم وجبة هن يوم واحد كله مالي فالنعمة لازم نحافظوا ليه
5: لكن هجي هو هسه كلام الزميل رشاد قاب بوريده هو المرة ما سوته سمح المرة سوته شلولي وكان خلو ما بقود التلاجة بدأت تديس فوق عصير ها دني سوكي كيف زمان بدل أصا انت راس أكلتي ولا ما أكلتي
2: هي أنا راس بارتو ما
5: أكل أي مكان ما أنا طيب أمهاتنا زمان دكي كيف زميل رشاد خليه داران انكذب أمهاتنا زمان بخطو في فهم تأكلوا أم باكر بخطو من عصر ولا من كيكي فأم باكر كان خطو لك ولدي تلف
4: شيف الجداد الجداد زمان ناس بيسووا منون السفر زمان في 15 إلى 10 أيام
5: أيه.
4: الناس بتشفي جداد من مكان إلى مكان بروخوا باكلوا فوق لهد بيجيبوا هدايا لناسهم هنا من أبشة إلى أنجمينة المسافة تقريبا 1000 كيلومتر الألف كيلومتر ناس بيسوا أكل في نفس الوقت بيسوا جداد بيكشون جداد بيسوا لهم بينادوا دلا ولا شنو جاوة
2: دلا
4: بيخطوا الأكل ده كله في قدور بزا وقايد ما باكلوا في الشارع لهد بيجوا أنجمينة وبيجيبوا هدايا للناس بعد 10 أيام ما بيتلف ما لا بعرفوا بيخلوا بنجد
5: ناجد
4: النار كان أكلت ده بنجد أنا بإمتي الله رحمه
5: الله
4: شفت الأجوز دي من يسوى الأكل أمي بتنتيها في البيت ده كان ملاه يوم أجابها هلو ده بقود ما أربع إلى خمسة أيام. كل ما أنت تقوم تدفي تشيل منه وتخطه في الكولول.
2: ده بلاط اللاجبس.
4: الكولول ده شنو يعني؟ الكولول ده سنة زاين بعرف البرونو. الكولول ده نطيني. شفت بقول له بخطيه في النار ده ما في نار كله شغله فاهمه؟ يدفى تمام تشيل منه وتخلي له خمسة إلى أسبوع مكان واحد بكون. فنتمنى من أوين أخواتنا وأويننا اليوم خليه يكونوا هم ذاته بمعنى الكلمة الأكل خليه ينجد أديل. أنت ما خسران قال.
2: زميل رشاد حسن طه الأوين هسه بيهتموا بمظاهرهم أكثر من اللداي. اللداي ده هي الزمان المرة التشادية معروفة باللداي وبالنظافة وبالأفافة وبالاستقبال السمي. لكن هسه هي بتهتم بجمالها أكثر من طاعة زوجها أكثر من اهتمامها لبيتهم المام الزوجة ذاتها. بدل تخط أقلها في اللداي ده هي مشغولة في تليفون تيك توك. تلقى الواحد قاعد تسي في اللداي وبرمة في النار قاعدة وهي تليفونها في إيدينا. كيف الأكل بنجد؟
4: حجاوه الاكل ما كان هي تسيها تتعرف فوق فجر هو ما هي ما قاعد تسي هي توجه تقول لها جا امشي شغل بيت لا يا تو فلان امشي شيف للبرمه فلان اجي امشي فيها. فدي المشكله الكبيره مره قاعده في بيتها في نفس الوقت تشيف تنسى انه انت كان جيت البيت ده تشيفها اكل هيرك ده فوق ماله لان هي مشغوله بيتوقع. فلذلك انا بنقول شنو المراه ده جمال المراه لداي
6: فعلا
4: زمان الاكل ده بجيبوا الاوين بخطوه في الشارع دبلاي ده المراه الاكلها بقى هلو ده بقول له كفو هقا قد هقا ده بخطي في الشدرة فوق بقول ثلاثة يوم ناس الهل الجايين ماشين ده أيزو الجماشي كله
6: بشيف
4: ده خوام هنا ياتو بس على هم بعرفه هو شنو بعرفه لكن بس على بقول خوام هنا ياتو بقول لي أنا فلاني ما شاء الله ما شاء الله الأمين الجايين ده مش بيسلموها ومش بيشوفوها الناس الجايين ده
6: بيشجعوها
4: لكن المرة الأكلة ما أديل ده ما بيدوره. فلذلك زمان بقول شنو الدبلاي سوق الاكل يوم الناس باكل دبلاي سوق بخطوا الاكل كله بكان بكان بكان انت بكان تدوره بس تناول لحد يوم تلقى الاكل الالو ده تجي فيني تاكل تمام وتمشي. فده بينادوه الدبلاي سوق السوق ما عنده حدود. فاذا المره التشاديه دي خليت تكون في مره تشاديه مثل عنينا قمينا عرفنا خليت تهتم باكلها لديتها والمره خليت تهتم بنظافتها لان المره كمان نظيف الراجل بقري. واليوم في تشاد اي مكان مشيت ده الاوين ما شاء الله زينه ده تمرق ده بلانيتك بس ترفع عينك. واذا كان انت بتقعدي في البيت بس الراجل ما بتسيله أكل أديل وتقولي بتزينه ومرق برقة بلقة آخرة مزينة في الشارع ده فدي مشكلة. فلذلك انت حاولي الراجل ده يا جماعة مهم ليا ده شنو في حياته
2: أكله
4: بطنة وفراشة
6: اتنين ده
2: ده الوصية الجديدة أنا سماع بتوصي بها كل البنات يبره لهم في بيت.
6: إذن رحلهم خليه يقربوا الكلام دول ما رحلهم كله خليه يشيلوا النصيحة
4: إن شاء الله.
2: الحديث معك شيخ الزمير رشاد حسن طه والوقت قاعد بزاهمنا. فرسالتك شنو للأوين والرجال؟ كان المرأة ترسبكتي لراجلها وكان الراجل يرسبكتي مرته قبل بدري يجي يأكل الجهد القاعد يقدمه له والبسيط ده يجي على الأقل يدوخه عشان الرحمة والمودة تنزل عن بيناتهم وأشرتهم بتزيد وسنينهم بتزيد وما بخد تفاشر ولو شكوى وما عندهم أي مشاكل.
4: جوا جبت الرحمة والمودة الله يوم القال وجعلنا بينكم رحمة يعني مودة ورحمة. دي المودة والرحمة دي شنو؟ هي دي الحب ذاته
6: فعلا
4: عرفها العلماء بالحب.
6: يا سلام.
4: فهي المودة والرحمة دي الحب. إذا كان دايرين نبني بيت سعيد على الراجل أن يهتم بفطور البيت يفطر مع عياله مع مرته ويمرق في نفس الوقت على المرأة أن تنسى ما يسمى بالغدا تحترم الراجل ده إنه باكل برا نسبة للعمل. على الراجل ألا يأكل أم ربح يأكل بالساعة 2 لحد الساعة 3 ويرجع البيت الساعة 4 يقعد مع الإيال شيء الساعة 8 يتعشى مع الإيال يتعشى مع مرته. ويكون على المرأة أن تهتم بلدايتها. اللداي دي صفة المرأة واللداي دي هي بيسموها شنو هي دي اللي بتخلي المرأة بتبقى مرأة المرأة بتبقى خنبة. ولذلك يقول الشاعر الفنان موسى شوفير رحمه الله بقول الخنبة ما مرأة تأيسة مايلة رقادة قايلة أم ريال تمس سايل. شفتها؟ فنتمنى أبينا
6: وصف قابل للبرة الخنبة
4: عشان ده نتمنى أبينا ما يقو خنبات. إضافة إلى ذلك خليه تهتم بأكلها هي أكل هنا راجلها ده خليه تسي ما تخلي العمال الشغالين يسوي لي أكل. الراجل ده في الليل ده حاول بأي طريقة سي ليك شيء واحد بعيد عن الأيش الأكل المعروف الأيش
2: السرير
4: ما بنادو أمروانية أو قعر السرير أو شيء من هذا الشيء يكون سائل عصير لبن مجيدي أو شيء من هذا القبيل. يوم يعني. ما قال أنا الحمد لله ده عندك فريت وعندك لك مديدة أكوتي أمبرتب سواء مديدة وقت تكون هنا جير أو شيء من هذا القبيل. هو كان قال ما بيدور ده ما تأثري أمرقلي ده يدور ما يدور بشرب. فلذلك الرجال الباكل في الشارع طول مجهود لجورنين خليه يقبلوا يفهموا انه البيت ده ما بينبني بالمصاريف, البيت ما بينبني بانا ننتيكي, البيت ما بينبني بالتلفزيون, البيت بينبني بمودة, البيت بينبني باحترام, والبيت بينبني بثقة عشان المرأة ما تمشي بيتها. والأوين أنا شيء الآخر الدائر نزيد لهم في النهاية, إذا كان عندك مشكلة ما راجلك حلوه أنت اثنين ما تمرقية برا, كان وديتي لأمك وأبوك كلها رجال وأوين بقود بحلوها, وإنت بقيتي مرأة وراجلك بقى راجل, حلو عن بيناتكم مسألتكم. وحتى الطلاق الله كما قال يوم طلقوك أمشي بكم, ودي نقطة نجلها في الأيام الجاية.
7: أنا
4: هسه شفنا شيء مرة من مراجلها سوى مشاكل قال أنت مطلقة ده تلايم أفشى وتفوت والله. البيت وده ما فيه, والله بقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
5: صدق الله العظيم. جزاك الله خير وشكرا جزيلا لضيفنا الكريم الزميل رشاد حسن طه على تلبيتكم الدعوة والمشاركة معنا في هذه الحلقة الجميلة.
2: شكرا لكم أنتم مستمعين الأفاضل, نذكركم لأي بيت عند سفرة على الدبلاي وأي سفرة عند الدبلاي الفوكا أكل فوقا حكاية من المحبة والتقدير, فخلينا نحافظ في نعمة الله ونحافظ للمشاعر هنا, أي زول يبذل جهود ويقدم لنا شيء قليل نحافظ ونقدره, وأنينا كلنا نسجموا معايا حتى ما نخلوه يكون كسلان ونخلوه يتفاعل ويصير لنا أكثر من الأكثر في الجميل.
5: وعشان دائنين نشكر مستمعين الأوفياء على حسن المتابعة والإصغاء. كانت هذه الحلقة من إعداد وتقديم عبد الرحمن آدم رحمة وحج حواء حبيب عمر, وفي تسجيلها المهندس البارع محمد نور موسى, وأخرجها لكم عبد الله طوش.
2: إلى لقاء متجدد في حلقة قادمة من برنامج نوافذ, أتمنى لكم متابعة طيبة مع بقية برامج الإذاعة الوطنية, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجابية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في متابعة حلقة جديدة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد. في الحلقة السادسة من حلقاتنا المتسلسلة عن تاريخ إمبراطورية كانم، نواصل حديثنا عن القبائل التي ساهمت في تأسيس إمبراطورية كانم. واليوم نتناول تاريخ قبيلتي التوبو والتيدا، أصولهم، مناطق سكنهم، وألوانهم، ولغاتهم، وعاداتهم، وتقاليدهم، ونظامهم الاقتصادي. ومعنا دائما ضيفنا الأستاذ حامد عبد الله أحمد، محاضر بجامعة أنجمينا وبعدد من الجامعات والمعاهد التشادية. مساء الخير دكتور حامد عبد الله.
2: مساء الخير
1: دكتور حامد عبد الله، حدثنا عن المناطق الأصلية لسكن التوبو.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، به وحده نستعين. شكرا للأستاذ عبد الصادق علي أحمد على هذا اللقاء المتواصل والمسلسل، ونتمنى أن يوفقنا الله في الحديث عن هذه الموضوعات. التوبو والتيدا هما من القبائل الهامة في تاريخ تشاد القديم، وقد سكنوا المنطقة الشمالية التي تضم الإقليم الذي يقع في نطاق الصحراء الكبرى، غير أنهم تمركزوا بشكل رئيسي في منطقة جبال تيبستي المتاخمة لإقليم فيزان الواقع جنوب ليبيا الحالية. وكلمة التوبو والتيدا والدازا وأكاردا الذي حرف إلى كريدا فيما بعد، هي أسماء مختلفة لنفس الكلمة ونفس الشعب، يقول بارس في تاريخه الصحراء والبرنو، وغيرهارد في عبر الصحراء يقولون هذا عن هؤلاء الناس، عن هذه القبائل كلها على تسمياتها المختلفة، إلا أنها في الحقيقة تعود إلى قبيلة واحدة وأصل واحد. السكن يقول عنهم المؤرخ اليوناني الكبير هيرودوت وزميله بيرينوس عن مناطق سكن هذه القبائل الأصلية بأنهم كانوا يسكنون في الأصل منطقة فيزان الحالية بليبيا، وأطلقوا عليهم اسم الجرمنت. وجرما هي في الواقع مدينة لا زالت حتى الآن موجودة في فيزان، وهي عاصمة التوبو القديمة، وتمتد منطقة سكناهم هذه من سبها إلى سوكانا وأوجلا، وتتدلى حتى غدامس وغيرها من المناطق. هؤلاء الناس كانوا يسكنون في هذه المنطقة نتيجة لغزوات قادمة من شمال البحر الأبيض المتوسط، من شعوب الرومانية، شعوب الإغريقية، شعوب الأسبانية. تحرك هؤلاء نحو الجنوب لأن الشعوب الأوروبية أقوى في السلاح، أقوى في المدد، أقوى في استخدام وسائل جديدة في الحرب. وهذه شعوب وقبلية، وتلك الشعوب كانت مهاجرة غازية، والغازي دائما ليس لديه أولاد، ليس لديه أشياء كثيرة وخفيفة الحركة، وبالتالي هؤلاء معهم أولادهم وأملاكهم وبيوتهم، الأمر الذي جعلهم يتحركون بأموالهم يتحركون نحو الجنوب قليلا، فتوقلوا في مناطق الصحراء. ونتيجة لغزوات الشعوب البيضاء النازلة من بلاد الإقريق نحو سواحل جنوب البحر المتوسط، هاجرت هذه المجموعات لتنتشر في عمق الصحراء الكبرى، ومن جنوب فيزان هاجرت إلى شمال بحيرة تشاد، بحيث أصبحت واحة كوار تدخل تحت سيطرتهم، وكذلك مناطق تيبستي، وهي الآن تتفرق إلى توبو، تيدا، دازا، إكاردا أو كريدا الآن. أما قبائل الدازا فكانت تسكن مناطق بركو، وفيا، وإنيدي، وفضاء، ونتيجة لحدوث الجفاف المتواصل الذي ضرب تلك المناطق، تحركت بعض هذه الجماعات القبلية نحو مناطق الجنوب، فسكنوا التخوم الشمالية لوداي مثل منطقة كلاعيت وعراضة وغيرها من المناطق في الساحل السوداني أو بيسموه السافانا المتوسطة الحشائش، في حين وصلت بعض قبائل التيدا إلى مناطق كانم الوسطى، وبالتحديد منطقة ماو وبحر الغزال، وقد أطلق العرب عليهم جميعا اسم القرآن. هذه الكلمة هم لم يسموا بها أنفسهم.
3: أي نعم. كلمة القرآن.
2: كلمة القرآن هذه لم يسموا بها أنفسهم، وإنما أطلقها عليهم العرب، وصارت الكتاب في العصر الحديث كلهم يكتبون كلمة القرآن هذه التسمية أطلقت عليهم من قبل غيرهم تماما مثل كلمة الزغاوة. الزغاوة أيضا لم يسمونا في أنفسهم بالزغاوة، إنما أطلقها عليهم العرب وصارت حتى الآن مشهورة بهذا الشكل. لو نحن دخلنا توقعنا في هذين الغبيلتين من الداخل لن نسمع أصلا إطلاقا الكلمة هذه التي تطلق عليهم من الخارج، يعرفوا بها الآن. وقد حدث اختلاط كبير بين هذه المجموعات القبلية وغيرها من العناصر كالبربر والطوارق والشعوب البيضاء والعرب في الشمال، بل وحتى الأحباش في الشرق، بالإضافة إلى الشعوب السوداء في المناطق الجنوبية.
1: ما هي أصولهم وألوانهم؟ طبعا أصول التوبو والتيدا.
2: تقول عنهم المصادر بأن هؤلاء الناس شعوب تسكن في هذه المنطقة، وأيضا تنسبهم إلى شعوب الوندال القديمة القادمة من شمال البحر المتوسط. بعض المصادر تقول هؤلاء الناس هاجروا من منطقة الشرق الأوسط، من مناطق السعودية، من مناطق الأردن، زحفوا بشكل طبيعي إلى هذه المنطقة لأنها تشبه سكنهم هناك، ووجدوا مجموعة من العناصر الموجودة في هذه المنطقة وأقاموا معهم. اختلطوا هؤلاء الناس بالبربر في هذه المنطقة، فهم مرة تنسبهم هذه القبائل إلى الطوارق، ومرة تنسبهم إلى البربر، ومرة تحسبهم هكذا تقول بأنهم شعوب جرمانية، شعوب سكان تونس الجنوبية، من تونس وإلى، ترى الآن كلمة جربة وجرمن منتشرة في هذه المنطقة، منطقة تونس شمال جنوب تونس وشمال ليبيا، وحتى الواحات في الداخل تنسبهم إلى هذه المصادر. وبعض الآخر يقول أنهم هاجروا من مصر، الذين كانوا يسكنون في الواحات الكبيرة غرب بلاد الفراعنة، يعني شعوب نيلية، وتنسبهم تقول أن الحضارة الرعوية هي أصلا لهؤلاء الناس وليس لناس آخرين. هذه هي مجموعة من المصادر التي تقوم بنقل هؤلاء الناس من مكان إلى مكان. هذا أدى إلى تشكيل ألوانهم كذلك نتيجة لهذا الامتزاج الكبير. بصورة عامة خلى ألوانهم تميل إلى البشرة الفاتحة والشعر المتوسط الطول والكثافة والأنوف المستقيمة والأوجه الجميلة والشفاه الرقيقة والأسنان البيضاء المتلألئة، ومع ذلك يوجد فيهم اللون الأسود، بالإضافة إلى وجود الملامح القوقازية والبربرية والأمازيغية. يعني هذه الشعوب أيضا داخلة في تكوين نسيج هذه المجموعات القبلية التي ساهمت مساهمة جد كبيرة في منطقة كانم، وساهمت بالتالي في عملية قيام الإمبراطورية.
1: هل للتوبو والتيدا لغة مستقلة؟
2: نعم، لغاتهم كذلك من اللغات الرائية كذلك. إذن التوبو، البلالة، الزغاوة، هذه المجموعات كلها لغات رائية. هذا يشير فعلا إلى أن هؤلاء الناس قدموا إلى هذه المناطق من قديم الزمان، من مناطق سكن الحضاري الكبير جنوب حوض البحر المتوسط ومنطقة الصحراء الكبرى. هذه لغاتهم رائية، إذ نجد فيها الكثير من مفردات لغة الكانوري وبعض مفردات لغة البربر، وهم في الواقع يتحدثون عدة لغات، بيد أن اللغة المنتشرة بينهم هي التداجة. التداجة هذه هي اللغة المشتركة، يعني كأنها الأخرى كلها لهجات خارجة من لغة واحدة، وهم في الواقع يتحدثون مجموعة من اللغات على رأس التداجة هذه. ولغتهم حادة الصوت، سريعة الألفاظ، قوية المعنى والمبنى، وهم متعصبون للغتهم حتى الصرامة.
1: ما هي عاداتهم وتقاليدهم؟
2: نظرا لعدم وجود قوانين مكتوبة لحمايتهم، يقوم النظام الاجتماعي والحياة القانونية عندهم على احترام العادات والتقاليد والأعراف. احترام العادات والتقاليد والأعراف السائدة عندهم، وهم جميعا مسلمون، وقد حلت قوانين الإسلام محل الأعراف السابقة، ولكن بذلت جهود كبيرة لإقامة أحكام الشريعة الإسلامية التي تسود كافة الأقطار الإسلامية، إلى جانب وجود القضاة الذين يقضون بالأعراف والتقاليد الدنيوية وسط الإسلام.
1: ما هو نظام الحكم عند التوبو والتيدا؟
2: يقسم بشكل عام سكان هذه المنطقة، هذا التقسيم من عندهم هم. أي نعم، لم يقم إنسان آخر بتقسيمه، وإنما عندما زاروهم الرحالة، زاروهم الباحثين، زاروهم الذين علماء الأنثروبولوجيا يريدوا أن يعرفوا عنهم، هم وصفوا هذا التقسيم وقالوا بأنه يقوم على 3 طبقات. طبقة الميناء وهي الطبقة الأولى، وأتمنى أن أنطق اللفظ صحيح، ميناء وهي الطبقة الأولى، وهم أو هذه الطبقة أي النبلاء والشرفاء، ومنهم يختارون سلاطينهم. الطبقة الثانية وهي تضم بقية أفراد الشعب، وهي الطبقة التي تضم الشعب كله. والطبقة الثالثة وهي آخر الطبقات، وهي طبقة مهنية. طبقة الشرفاء هذه يختارون حكامهم ويحملون لقب دردي أو دردي حسب ما يقول جيرهارد، ويتركز نظام الحكم عندهم في مجلس يتكون من كبار القوم ورؤساء العشائر، وهذا المجلس هو صاحب السلطة العليا، ويترأسه الرئيس أو الزعيم، وهو الذي يطلقون عليه لقب دردي
1: أعزائنا المستمعين، أنتم في متابعة برنامج صفحات من التاريخ، ونحن نتناول تاريخ قبيلتي التوبو والتيدا، وضيفنا هو الأستاذ حامد عبد الله أحمد. أستاذ حامد عبد الله، ما هو النشاط الاقتصادي للتوبو والتيدا؟
2: لهؤلاء الناس مجموعة من أدوات الزينة، مثلا يحب الرجال الملابس البيضاء والسوداء والعمائم الكبيرة التي يلفون بها الرأس كله حتى الوجه، وهم في ذلك يشبهون الملثمون من الطوارئ، ويتسلحون بمختلف أنواع الأسلحة كالرماح والسكاكين والسيوف، بالإضافة إلى القليل من الأسلحة النارية، ولكنها خاصة بالأسرياء والزعماء منهم. أما لباس المرأة فهو عبارة عن قطعة قماش من الكتان ذات لون أزرق أو مختلط الألوان في الغالب، وأحيانا تكون هذه القطعة مزركشة، وهي ساتر للجسم كله، كما يتزين النساء بالعقيق اليماني والأظافة الكانورية وخلاخل من الفضة وعقود من اللؤلؤ الزجاجي أو ما يسمى، والفضة المستوردة أيضا من أسبانيا التي تسمى بالريال الحجر، التي يتزين بها أولئك النسوة. النشاط الاقتصادي هو أن معظم سكان هذه المنطقة رعاة ملاك ثروة حيوانية تتمثل في الإبل والغنم والقليل من الأبقار، لأن سكن المنطقة نفسها مناخها طبيعة الأرض سطوحها جمورفولوجيا الأرض بشكل عام لا تسمح لبقية الحيوانات بالعيش فيها، خاصة الأبقار، لأنها تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه وتحتاج إلى كمية كبيرة من الحشائش، وهي منطقة كما هو معروف جافة وغليلة الحشائش، وبالتالي لا تستطيع أن تعيش فيها بقية الحيوانات. لذلك الأبقار هذه تعيش بالقرب من الواحات، قرب جدا من الواحات، وتلاصق المناطق الحضرية، بالإضافة إلى أن الخيل للزينة والعمليات الحربية كأيضا يملكونها، كما يقوم بعضهم من الحضر بممارسة العمل الزراعي مثل زراعة التمور وبعض الخضر والفواكه والخضروات الأخرى التي تؤكل يوميا، كما يمارسون العمل التجاري، وبالإضافة إلى أن حكامهم لا يحبون الضرائب ولا يجبونها من مواطنيهم. هذه ميزة عندما أعد هذه الحلقة الحقيقة، كيف أن أولئك الناس في تلك المنطقة والمملكة كلها قائمة على الضرائب وهم لا يجبون ضريبة من عندياتهم، ومع ذلك يعتاشون. إذن هم لديهم نظام اجتماعي آخر، أن الملك عندهم، السلطان، الشيخ، الزعيم إلى آخره، لديه مصادر من رعاياه تجمع له، وتكون لديه خيم بالقرب منه وسري جدا، أي لكن بدون جمع ضرائب. ألا تلاحظ معي أستاذ عبد الصادق علي أحمد أن حتى اليوم لا توجد ضرائب في تلك المنطقة؟
1: حتى اليوم
2: قليلة جدا، وعادة من الناس العابرين، من المسافرين، إما من الشمال القادمين من ليبيا إلى دواخل المنطقة، أو من تشاد صادرين إلى ليبيا أيضا بثروات حيوانية أو إلى آخره، هؤلاء تأخذ منها الضرائب، لكن حتى الآن الضريبة لا توجد لدى المواطنين، ما بعرفوها حتى الآن. ميزة غير عادية هذه بالمناسبة عندي، هي المجموعات الرئيسة التي سكنت هذه المنطقة وشكلت بمساهماتها المختلفة النسيج والعدد الذي قامت عليه إمبراطورية كانما الكبرى بشكل إيجابي، تحدثت عنها المصادر التاريخية في أفريقيا وفي أوروبا وفي آسيا، وتحتل مكانا كبيرا وسط العالم الإسلامي. سنتحدث عن هذه الموضوعات في حلقات قادمة إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، والتي كان فيها ضيفنا الأستاذ حامد عبد الله أحمد، الذي حدثنا عن أصول قبيلتي التوبو والتيدا، عن سكنهم، أصولهم، ألوانهم، لغاتهم وتقاليدهم، ونظام حكمهم ونشاطهم الاقتصادي. قدم لكم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: صباح الخير بناتي الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، صباح الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. أنا راديو تشاد القاني بتابعونا من 23 ولاية وتشاديين القاعدين في الخارج. كل ما يوم العيد نقول ما أكون في مدنا 3 ساعات من الساعة 7 لحد الساعة 10. تلقوا البرامج الدينية من المجلس الوطني للشؤون الإسلامية، البلاغات، النشرة الدارجية، ومن الساعة 8 لحد الساعة 9 تلقوا برنامجكم برنامجكم بونفيت مبروك العيد، وده لمدة أنا ساعة تنادوا الناس تعرفهم جمعتوا سوا سافرتوا سوا واجتماعهم في أي مكان سوا بواسطة أنا راديو تشاد. الساعة 9 في برنامج ديني آخر، والساعة 10 بكمل برنامجنا هنا اليوم. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات في الكونسلات تكنيسيان بلين شوبي غابرييل لهم لابو التلوالي قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 7 ودقيقتين في استوديو تروان الأونما في كارتيه جابانغاتو كومينا ديوزيوم أراندو سما في العاصمة أنجمينا، نمشي ونسمع البرنامج الديني من المجلس الوطني للشؤون الإسلامية. كم تنمي؟
1: الحمد لله القائل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الحمد لله الذي سبحت الكائنات بحمده وعنت الوجوه لعظمته ومجده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي سبح بكفه الحصى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإطرته الطيبين الطاهرين. أما بعد، عزيز المستمع، عزيزتي المستمعة، لقد جرت العادة أن يحتفل المسلمون بعيد المولد كل عام، فيقيمون الزينات ويرفعون اللافتات ويقرؤون الصلوات ويأكلون الطيبات. أيها الإخوة المؤمنون، جميل بنا أن نعلن عن فرحتنا ونعتز بإسلامنا ونفخر بنبينا عليه الصلاة والسلام، وجميل بنا أيضا أن نعرف حق المعرفة وأن نقدره حق التقدير. ربنا يا إلهي خالق البشر، سل وسلم على المختار من مضر. يا ليلة المولد الزهراء كم شرفا هويتي بالمصطفى المختار من مضر، يا ليلة من سناها قد حوى شرفا بالمصطفى سيد الأملاك والبشري. أيها المستمعون والمستمعات، نحن في أولى حلقات ذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما أنا كوكب من المادحين ومن المشايخ الأجلاء الذين يوافون أن هذه الذكرى كل ما لديهم من جميل وكل ما لديهم من كلمات طيبة. فخير افتتاح لهذه الحلقة المباركة آيات من ذكر الله الحكيم مع القارئ الشيخ عمر صندة، فليتفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال

مسلمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا

0: فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أيها الإخوة، جميل أن يتذكر الإنسان خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وشماعله ومعجزاته ليستشف منها العبر وليعرف أزمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم ومقداره عند الله سبحانه وتعالى، حيث أيده بالمعجزات ودعمه بالخصائص الباهرة التي تبحر العقول والأبصار. فمع كلمة في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه مع فضيلة الشيخ عمر جبريل مؤمن، فليتفضل سيادته مشكورا وماجورا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أن كل الرسل أيدهم الله سبحانه وتعالى بالمعجزات، أي جمع معجزة، وهي الأمر الخارق للعادة المقارن لدعوى الرسالة، دليلا على صدق دعواهم الرسالة، كناقة صالح وعصا موسى وإبراء عيسى الأكمه والأبرص وإهياء الموتى بإذن الله عز وجل، وغيرهم من الرسل المتقدمين عليهم الصلاة والسلام، فإن لهم معجزات وخوارق عادات. وأما معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنها أكثر وأشهر من أن تذكر، فمنها انشقاق القمر ليلة تمامه فلقتين، فلقة على جبل أبي قبيس وفلقة دونه لما طلب كفار مكة منه آية دليلا على صدق دعواه الرسالة، فلما كذب كفارهم وقالوا هذا سهر، قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سهر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم. ومنها كلام الضب وسعي الشجرة ونبء الماء من بين أصابعه الشريفة حتى شرب الأسكر وتوضأوا وملأوا أوئيتهم منه، ونحو ذلك من خوارق الآدات. وأكبر معجزاته صلى الله عليه وسلم وأدومها القرآن الذي أعجز البشر أن يأتوا بآية من مثله. ومعجزاته كثيرة قرر، منها كلام الله معجز البشر. أن معجزاته صلى الله عليه وسلم واضحة كوضوح القرر في جباه الخيل وكثيرة لا تنحصر بالأد، إذ من معجزاته حفظ كتابه من التحريف والتغيير والتبديل، وتجديد شرعه في كل عصر بالعلماء من أمته على نهج واحد من غير إخلال، وتأمين أمته من أجل الأذاب كالمسخ والخصف. أيها الإخوة المؤمنون، أن محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء والرسل بدليل أخذ الأهد عليهم، أنه إذا ظهر وفيهم من أدركه أن يؤمنوا به وينصروه، لقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناهم من كتاب وحكمة ثم جاءهم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وهذا ظاهر في وجوب الاتباع له. ومن المعلوم أيها الإخوة الأعزاء أن المتبوع خير من التابع، وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء، فلا نبوة مبتدأة بعد نبوته، ولا رسالة، لقوله تعالى: وخاتم النبيين، وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا العاقب لا نبي بعدي. ولا يعارض هذا نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض وهو نبي، لأن نبوته غير مبتدأة، ولأنه يكون حاكما بشرع محمد صلى الله عليه وسلم مجتهدا فيه لا مقلدا، لأن شرعه قد نسخ بشرعنا. أيها الإخوة المؤمنون، أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بمزايا لم تكن لغيره من الأنبياء، فقد خصه الله سبحانه وتعالى بالرؤية، أي رؤية ذاته العلية في الدنيا، فقد رآه صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه كما قال ابن عباس رضي الله عنه وبعيني قلبه كما قالت عائشة رضي الله عنها وجميع جوارحه من غير تكييف ولا تهديد. وكان الإسراء والميراج في ليلة واحدة بروحه وجسده يغزة على القول الصحيح. ففي ثبوت أمر المعراج أحاديث مشتهرة كادت أن تكون متواترة، وقصته باختصار كما قال الإمام النووي أنه قبل الهجرة بسنة في ليلة 27 من ربيع الأول أو من رجب أسرى به صلى الله عليه وسلم. قال: كنت نائما في بيت بنت أمي أم هاني، وقد نامت عيناي ولم ينم قلبي، فجاءني جبريل وأمرني بالتوضؤ، ثم قال: انظر إلى ورائك فإذا أنا بالبراق دابة إبراهيم عليه السلام التي كان يركبها من الشام إلى البيت الحرام فوق الهمار ودون البغل، خطوته منتهى طرفه، ثم خفضت لي حتى ركبت إلى المسجد الأقصى، فلما دخلت فإذا أنا بالأنبياء والملائكة، فأردت أن أصلي ركعتين فأمرني أن أصلي بهم فصليت معهم ركعتين، ثم أرجبي إلى السماوات فرأيت آدم في الأولى ويحيى وإيسى في الثانية ويوسف في الثالثة وإدريس في الرابعة وهارون في الخامسة وموسى في السادسة وإبراهيم في السابعة، ثم ذهبت إلى سدرة المنتهى وفي أوسطها مقام جبريل ومن أصلها النيل والفرات إلى الأرض، ثم جاء الرفرف فتناولني من جبريل وطار بي حتى وقف بي على ربي. وروي أنه خاطبه في ذلك الليلة 1000 مرة فرأى ما رأى وأعطى ما أعطى، ولما هان الانصراف تناوله الرفرف وطار به حتى أراه جبريل، والرفرف خادم من الخدم بين يدي الله تعالى، له خواص الأمور في محل الدنو والقرب كالبراق في الأرض. وهذه القصة بطولها مذكورة في المطولات. أيها الإخوة المؤمنون، قد خص الله سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاة والسلام بالمناجاة، أنه عز وجل كلمه مشافهة من غير واسطة بعد أن قربه منه قربا معنويا حتى كان منه غاب قوسين أو أدنى، وأوهى إليه ما أوهى، وعلمه علم الأولين والآخرين، وأطلعه على عظيم أسراره، وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة، ولم يزل صلى الله عليه وسلم يراجع ربه ويسأله التخفيف حتى ردت إلى 5 فضلا من الله تعالى وإحسانا له، فله الحمد على هذه المنة العظيمة. أيها الإخوة المؤمنون، قد خص الله الرسول صلى الله عليه وسلم باللواء، وهو لواء الحمد الذي يعقد له صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، طوله 1000 آم، وله 3 زوابات: زوابة بالمشرق وزوابة بالمغرب وزوابة وسطهما، فتكون تحته الرسل والأنبياء لما في الحديث آدم فمن دونه من الأنبياء تحت لوائي يوم القيامة. وفي ذلك دليل على أنه صلى الله عليه وسلم له السيادة العظمى والتقدم عليهم. وقد خصه الله سبحانه وتعالى بالحوض، وهو حوض الكوثر الذي ترده أمته يوم القيامة، ماؤه أبيض من اللبن وأهلى من الأسل، ورائحته أطيب من المسك، وكيزانه مثل نجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. وقال صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه كذلك. وفي رواية: كما بين المشرق والمغرب. واختلف فيه هل هو بعد الصراط أو قبله، أو بعد الميزان أو قبله، والصحيح أنه قبلهما، لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا يشربون منه شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. روى ابن عباس أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الموقف بين يدي رب العالمين، هل فيه ماء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أي والذي نفسي بيده، إن فيه لماء، وإن أولياءه يريدون هياض الأنبياء، ويبعث الله تعالى 70,000 ملك بأيديهم أصلا من نار يزودون الكفار، أي يطردونهم عن هياض الأنبياء. وهذا الطرد لا يكون بعد الصراط، لأنه لا يسلم من الصراط إلا المؤمنون، فلا وجود للكفار هناك حتى يزادوا لسقوطهم في جهنم قبل ذلك. وقد خصه الله سبحانه وتعالى بالوسيلة، وهي قبول الطلب. قال الإمام البرغون: وقد خص الله تبارك وتعالى بالشفاعة شفاعة، أي جمع شفاعة، وهي طلب الخير من الغير للغير، وما اختص به صلى الله عليه وسلم منها شفاعته العظمى في سائر الأمم إذا اشتد هول القيامة، حتى يتمنى أهل الموقف الانصراف ولو إلى النار لما يقاسونه من الشدائد، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم عند ربهم، فيخر عند ذلك ساجدا لله تعالى مبتهلا متضرئا طالبا منه أن يشفعه في أهل الموقف، فيجيب طلبه ويشفعه فيهم. وهذه لم تكن لغيره من الأنبياء، وله صلى الله عليه وسلم شفاعات أخرى، فيشفع في من استحق دخول النار عن أصاة أمته، وفي من دخلها فيخرج منها بشفاعته، وفي أهل الجنة في ترقيهم لأعلى الدرجات وغير ذلك. وكذلك سائر الأنبياء لهم شفاعات في أصاة أممهم. أيها الإخوة المؤمنون، يجب علينا الإيمان بجميع الأنبياء والرسل، وهم على ما في صحيح ابن هبان 124,000، فالرسل منهم 38 على الراجح. إخوتي في الله، ها نحن نحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، أن كل من ثبتت خيريته عند ربه يشفع في غيره بقدر خيريته وجاهه عند خالقه، فيشفع الأنبياء في أممهم. وتقدم أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم له شفاعات متعددات في أصاة أمته بعد شفاعته العظمى، وهكذا الملائكة والصحابة والعلماء والشهداء والأولياء لهم شفاعات، ومن جملة الشفاعة يوم القيامة في مؤمني الأمم الله عز وجل يتشفع صفاته الجلالية كالكرم والهلم عند صفاته الجلالية كالقهر والانتقام والإزة والجبروت ونحو ذلك. أيها الإخوة الأعزاء، أن الشفاعة من الأنبياء ومن بعدهم تكون في المؤمنين خاصة دون الكافرين، إذ ليس لهم شفعاء يوم القيامة، لقوله تعالى حكاية عن قوله يوم القيامة: إذا شاهدوا ما أعد لهم من العذاب الأليم فما لنا من شافئين ولا صديق حميم. وقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيها الإخوة المؤمنون، أن الشفاعة تكون لكل من مات ومعه أصل من التوحيد، أي التصديق بأن الله إله واحد لا رب غيره، وأن محمدا عبده ورسوله، وجميع ما جاء به حق، وإن استحق العذاب أذب أم لا، وإن كان من أهل الكبائر، خلافا للمعتزلة الذين أنكروا الشفاعة ونفوها، فإن مذهبهم فاسد، وقد حكم عليهم بالفسق والضلال لمخالفتهم لجمهور أهل الحق وجهدهم لما ثبت بالأدلة الواردة في السنة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي سنن ابن ماجه أن عثمان بن عفان رضي الله عنهما مرفوعا: يشفع يوم القيامة 3: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء، فالشفاعة أمر قطعي لما علمت أيها الأخ المؤمن. قال ابن جماعة: الناس على قسمين، مؤمن وكافر، فالكافر في النار إجماعا، والمؤمن على قسمين، طائع وآصي، فالطائع في الجنة إجماعا، والآصي على قسمين، تائب وغير تائب، فالتائب في الجنة إجماعا، وغير التائب في مشيئة الله. وبهذه الكلمة الأخيرة نصل إلى نهاية الوقت المهدد. وأما نذكركم أيها الإخوة الأعزاء، الخير كله مجموع في 4 أشياء: النظر والحركة والنطق والصمت، فكل نظر لا يكون في إبرة فهو قفلة، وكل حركة لا تكون في عبادة فهي فترة، وكل نطق لا يكون في ذكر فهو لغو، وكل صمت لا يكون في فكر فهو سهو. وبهذه الكلمة الأخيرة نصل إلى نهاية الوقت المهدد، وإلى أن نلتقي معكم في آم آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كان ذلكم هو فضيلة الشيخ عمر جبريل مؤمن، عضو إدارة القضاء وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في كلمة ضافية ونيرة في معجزات وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدع كل ما بذله في ميزان حسناته يوم القيامة، ويبأسه مع النبي صلى الله عليه وسلم تحت لوائه. أيها الإخوة الأفاضل، نعيش الآن لحظات طيبة مع مدح النبي صلى الله عليه وسلم ومع الفرقة الفتية، فرقة الجوني دريدمي، برئاسة المادح خالد حسين. فليتفضل.
3: لا.

0: مسنا سمعت راديو تشاد في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في ندل الكونانال أباخونا سنة صغير في سبكرة نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم فجر بقدم لنا الزميل بشير عمر بشير. صباح الخير.
1: صباح النور زميل تجاني سير رماد. بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم الصباح والنشرة طوالي نبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس أديبي إنه أمس كان رأس في قصر جوماي الملمة الشهرية حول الصحة في بلد نجات كان بدت أمس بعد ما وفقت لمدة 5 سنوات وفي أثناء الملمة كان حجوا في البكسانسيون القادي تسويل وزارة الصحة ووظفين ووظفين أكثر من 500 من الدكاترة يكون في اللبتانات والمراكز الصحة. الوزير الشؤون الخارجية الدكتور عبد الله صابر فضل قبل في مكتب السفير المصري سعادة طارق يوسف كان خلاص كملت خدمته في بلد نجد. والبروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب الوزير الثروة الهيوانية قاعد بواصل في الجولة اللي كان قام بها في صباح ومشاخ البلد أمس كان سوى ملمة كبيرة في سفر كتير إراف وقرية شاوردة في ولاية تاجرة دلانوين وفي نشرة تلقى أخبارها. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس أديبي إنه سوى أمس في قصر توماي الملمة الشهرية حول الصحة في بلد نجات كان خلاص قبله قاعدين بسوى بعد ما وفقت لمدة 5 سنوات. الملمة كان بقد بحضور المسائل النصية العامة الفراسم الوزير النصية العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد والشركاء الصحة الماليين والفنيين القاعدين بساود الحكومة. زميل تجاني سيرامات يورينا بالتفاصيل.
0: بقت الملمة الشهرية التخص الآفي في قصر توماي هنا في العاصمة انجمينا. الملمة دي كان وقفوها لمدة 5 سنوات فاتوا. الملمة دي رأسها رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو وحضر فوق المسائل في مجال النصيحة والشركاء الدوليين. الهدف عشان برجعوا الملمة الشهرية بصورة دائمة وناقشوا كل المشاكل التصحة واهتموا بالآفي عن المواطنين التشاديين. الهدف الأساسي عن الملمة الأهمية عن الفاكسيناسيون عشان هو بس الخط عن الدفاع الأول من أجل الحماية عن النظام الصحي في تشاد. بعد شال الكلام وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد تكلم بالمشاكل الصحية بشكل عام وقال النسبة عن الفاكسيناسيون ارتفعت ل71% وده زيادة وأفضل من سنة 2017 كان النسبة 41% والحكومة تزيد النسبة ل90% من هنا لسنة 2029. بعدها كلمت الممثلة عن منظمة الصحة العالمية باسم هنا الشركاء في تشاد قالت هم جاهزين عشان بيساعدوا وبيساندوا الحكومة نجات عشان تحقق الأهداف المطلوبة وخاصة بأهمية عن الفاكسيناسيون وحماية المواطنين من الأمراض الوبائية. وكان رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس أديبي إتنو شكر الشركاء نجات في مجالنا العافي الدائما واقفين مع الحكومة التشادية وذكرهم بأهمية عن الفاكسيناسيون من أجل الحماية من الأمراض. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس أديبي إتنو وجه الحكومة اللي بوافقوا بالآلية الدائمة وبراقبوا القرارات وده تكون تحت المسؤولية عن رئيس الوزراء. المارشال نجات أصدر تعليمات عشان خلي أجلة بأدلوا المشكلة عن المتأخرات عن سنة 2025 وبصرفوا المستحقات الوطنية لسنة 2026 عشان المشكلة دي خلاص هم أن أدلوها وبكفوا الجزء من القروش. وكلي القوين عن الموارد البشرية رئيس الجمهورية المارشال نجات قال خلي بوظفوا 500 من الكوادر في مجال عن الصحة وده بدخل ضمن الميزانية عن سنة 2026 وخلي أجلة بدخلوا 226 موظف الخلاص خدمتهم تكمل مع الشركاء.
1: الوزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين القادمين برا من بلدنا تشاد الدكتور عبد الله صابر فضل قبل أمس في مكتب السفير المصري في بلدنا تشاد سعادة طارق يوسف كان خلاص كملت خدمته بعد 2 سنوات كان سواء هنا في العاصمة إنجمينا في خلال الملمة كمان كلموا معايا في قويين العلاقات التعاون القادم ببلدنا تشاد ومصر. فاطمة عبد الله بركو.
2: مصر وتشاد عندهم علاقة قوية حين التعاون المتبادل، خاصة في مجال حان الصحة والتعليم العالي والتنمية الدبلوماسية. سنتين من التعاون المشترك الكان سكن فوق في بلدنا تشاد سفير جمهورية مصر العربية لدى تشاد سعادة طارق يوسف، وفي اللقاء ده لما مع وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج الدكتور عبدالله صابر فضل، كلم لنا في أهمية حينت العلاقة المتجذرة وكيف قوينا العلاقة بين البلدين والشعبين في زيادة حينت الرابطة والمحبة والمشاريع ما نفذوها دي تشهد في العلاقة بين البلدين. سعادة طارق يوسف سفير حان جمهورية مصر العربية وصف فرحة الشديدة في الخدمة حين بلدنا تشاد، ويبقى الزيارة دي مثل وداع وبداية لمفتاح المزيد من التنمية بين مصر وتشاد.
1: نواصل لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. الوزير هنا الثروة الحيوانية البروفيسور عبدالرحيم عوض الطيب، وكمان وصل أمس في سفر فيكتوري ريف وفريق شاور ده في ولاية جيرا في إطار الجولة القائمة بقمها الوزير عبدالرحيم عوض الطيب في بعض الأقاليم في منشاخ وصباح البلد. الوزير في أثناء وصوله في سفر فيكتوريا إيراف كان سوى ملمة كبيرة مع سيادة البهايم والرويان، قدم لهم الرسالة انت اللي توي عشان يسووا الفاكسيناسيون للبهايم القاعدة توفر اللقمة بالمجان في كل الاتراب هنا بلد نجد. خلينا اسمعوا للوزير في ميكروفون مراسلنا عثمان آدم الدود.
3: وزارة كبسة فاكسيناسيون اثنين، وفي نفس الوقت الهنا الجدري هنا الخنم وانفشفاش هنا البقر. الجدري هنا الخنم ده المرض بمرك نقدر نمرقوه، علشان ده الخنم كانت انا مرة وفاياتها بتما بكروبة ليه ده كنا نسولم على تأنم خلاص ده الله أنتنا مال كتير تلا الحمد لله عندنا سالخنم ده زيادة من 100 مليون في تشاد عندنا ده هم من دول لا كلهم كان كنا أنتنا مرة ما ببقى في سنة ما ببقى سنتين ما ببقى على تأنم مثل كنا كان خنماي خلاص تأنم مرة فياتها بتما بكروبة ده على تأنم ده نسولم علامة عشان نعرفوها كان جينهم آخر بتما نتأنم نتأنم ما تأنم الناس نالات يشوفون القديم بخدوا ما كده ده بس شغل جرو بجي بشوفوا ما لي كده عمرات ويدين القديم في المال ده كان شافوا إن علامات كبارفو به الدمرد الفلاني قولوا كل الدواء حقا العديل تم تبوه الماء يرفوه بشول الدم مثل الناس ده بودوا بسوا به فهس بعرفوا المرض شنو وبقولوا كل الدواء شنو تبوه وتتعان له كل بيهمك كده حسا يتب تبوه الدواء الدواء اللي بتبوه ده إلا ألقاه في السوق الفيد هرائي ده الدواء كله يقعد في هرائي يقعد عند نفع ما عند نفع الدواء كان تبوه بوه الدواء العديل خليه سفوق الدواء العديل بوه وداو به ملك.
1: السمونتدى الوزير هنا الثروة الحيوانية البروفيسور عبدالرحيم عوض الطيب وقت وصل في سوبر فيكتير هنا إيراف وفريق شاور كان سوى ملمة كبيرة مع السكان هناك سيادة البهايم الرويان وقدم لهم الرسالة هنت يسوى الفاكسيناسيون للبهايم. في الأخبار هنت الرياضة الفيدرالية الوطنية هنت ليب أن الدواس الكاريتيه قاعدة تستهيد عشان تنظم البطولة الوطنية عشان ده كان حجة المدير الفني شيرش ناندي. خلينا نسمعه في ميكروفون هنا راديو تشاد.
4: شامبيونا ناسيونال خوشخ لوجيكوما اي ما سنه يكون سي كام ايتا انتانا سوبونسيون ولا فيدراسيون كور كام اندا بارتنير دولا اي ما سنه يكون باسكو نو دورو كي ليكيب ناسيونال بيش افوار ناس تالانتي دول و فيرا ميز بريزانتي تشاد في كومبيتيسيون كوبا الله خوشخ على ميشيل رانكونتر هنا atlet katirin yeju nasana beshe nasana mundu nasana sar nasana doba indina netflix geju donc aujourd'hui comme on organise championnat nanana asake an enregistré 200 athlètes les compétitions nationales asagan doron organisé difficulté ma katir achan nourugal machallah parce que le ministère nous a donné 90% de nos besoins en ndoron so parce que le ministère entend machana c'est une compétition championnat d'Afrique de Djinabet même financièrement le ministère Mainda Goudro allait Yantina subvention les nous organiser pour le championnat national mais katale na homam dol katir disposition anana les nous organiser pour les compétitions nationales dans nos régal difficulté de ma katira chez ministère antana logement estatana manjafa da atlet de la couleur du dans logement minak antona estatana manjafa les nous organiser séminaire anan arbitre dol foga antona estatana jigel les nous compétition afoga antona bus les homa atlet dol fi manjafa ou den fi jigel alhamdoulillah difficulté ma katir دوغات دوغات دول كان بارتنير دول باتان كان جو سعودي لي مينستر يا غالينا عادين ريزلتا تانجيرا سي فريمون ريفورمي كارمال ليكيب ناسيونال افيك دي جون تالانتيو كي سون لا 2 ans que ماسينا كومبيتيسيون ناسيونال ليكيب ناسيونال لا غاي ليكيب الاول دباس ونودورو كاس عندنا تالانتيو دول كاتير دونك ريزلتا لا نودورو لينالغو اخر كازمير دول باسكو اني نافي تايكوندو دا كازمير دول لا كاتير ونودورو كي بوبولاسيون يشوفو بي انوم كوما يالا دول لا Marocco fait championnat national et puis Chalon fait équipe nationale et puis gars préparé compétition à Donc, résultat, on a besoin de plus de 10 Casemire dans l'équipe nationale. À Sara Indina, à Sara aussi, cette catégorie, nous divisons en deux. Le premier jour, dans 8 catégories, il est passé. À catégorie, on a Banada Arba, aux catégories, on a Rujalkur Arba. Dans Tamaine et Foutu, fait premier jour, et puis Tamaine et Yéju, fait second jour aussi.
1: في الأخبار الدينية نظم أمس المجلس الوطني عن الشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد مناسبة كان كبيرة بقت في اللقاء انت الجامع الكبير هن الملك فيصل المناسبة دي كان سواها بمناسبة الذكرى انت المولد النبوي الشريف سنة 1448 هجرية المناسبة كان بقت بحضور المستشار الرئيس الجمهورية المكلف بالبعثات جبرين سيد إمة وكثير من المسائل ورجال الدين والمداهين في خلال المناسبة كمان رئيس المجلس الوطني أن الشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد فضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان قدم كلمة وحجة في الأهمية انت الاحتفال خلينا نسمع بعض منها
5: إن التعايش السلمي مسؤولية الجميع وأن تشاد وطن واحد يجمع أبناءه على اختلاف قبائلهم ومناطقهم ولغاتهم ومكوناتهم الاجتماعية والثقافية وهذا التنوع ليس سببا للخصومة بل يمكن أن يكون مصدر قوة وثراء وتكامل إذا أحسن التعامل معه رسالة إلى الشباب وأخص شبابنا الأعزاء برسالة من القلب أنتم مستقبل تشاد فلا تسمحوا لأحد أن يستخدمكم وقودا للنزاعات لا تجعلوا وسائل التواصل الاجتماعي منابر للشتائم منابر للتحريض ونشر خطاب الكراهية كونوا جيلا يحمل العلم بدل السلاح والحوار بدل العنف والتسامح بدل الانتقام والوحدة بدل العصبية وفي هذه المناسبة المباركة نجدد التأكيد على أهمية التعاون بين المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة وكل القوى الاجتماعية في ترسيخ السلم والأمن والاستقرار وإن المجلس الوطني للشؤون الإسلامية في تشاد سيظل بإذن الله مؤسسة وطنية تسعى إلى نشر قيم الإسلام السمحة وتعزيز الوحدة والتعايش السلمي والحوار والمصلحة ونبذ خطاب الكراهية والتطرف والعنف
1: أعزائي المستمعين الساعة 7:43 دقيقة في استديو راديو تشاد تخلص بذلك كملت نشرة الأخبار هنا اليوم وفجر الصباح والفاتوت من النشرة نذكر بلا نبي رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس سعد بيت نور أمس في قصر توماي الملمة الشهرية حول الصحة في بلدنا تشاد كان بدت أمس بعد ما وفقت لمدة 5 سنوات وفي أثناء الملمة دي كان هج في الفاكسيناسيون القاعدي تسوي الوزارة ووظيفين أكثر من 500 من الدكاترة يكونوا في اللبتانات والمراكز الصحة والوزير الشؤون الخارجية الدكتور عبد الله صاب الفضل قابل أمس في مكتب السفير المصري سعادة طارق يوسف الكان خلاص كملت خدمته في بلد نجد البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب الوزير عن الثروة الحيوانية قاعد بواصل في جولته أمس كان سوى ملمة كبيرة في سفر كتير إراف وفريق شاور ده في ولاية جيرا دي النشرة كان جهزوها الزملاء في قسم الأخبار تجاني سرمات مصطفى بشار محمد فاطمة عبدالله بقر وقدمها لكم بشير مر بشير بمساعدة المهندس بشوكي الفريد شكرا للمتابعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نهار سعيد
6: فريق كاش أربح كاش في كل أنحاء حنجاد ما عندك انترنت ما في مشكلة ما عندك تليفون كبير كمان تقدر تلعب فقط دق نجمة 178 من أي مكان من كرجة هناك أو هيلتك أو قرية الانت قاعد فوقها وأبدأ لعب وأربح وإنت في مكانك استمتع بمراهناتنا كرة القدم وألعابنا البيمي واللوتو وكلك قاعد بدون انترنت وفوق جوائز كبيرة مرة واحدة والأدل من ده كله الربح حقك ده يتحول مباشرة في حسابك على موبيل موني. انت بس ما عليك إلا تدوب نجمة و178 من أي شبكة على اتصالات في تشات وتأكد التذكرة حقك نجمة 178 جيس رمزا الرابحين الكبار. أريكاش المراهنة متاحة للجميع.
7: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم من ماء وصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

السلام. كل عام وأنتم بخير يا سلام. كل سنة وأنتم طيبين يا سلام. كل عام وأنتم بخير يا سلام.

0: Hazlo.
1: مستمعينا سماعة راديو تشات في كل مكان، نوقف الفنان الكبير عشان نبدأ لكم بقراية البلاغات. الإدارة الأمانة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس النقل لكم أسمائهم ديل، خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم، عشان البكانات دي فوق مشاكل. هم السيد أحمد ألانغوا دايندا بكان في كاتيان قبو سيكسيون 1 إلو 67 لو 6، مصطفى محمد عند بكان في كاتيان قبو سيكسيون 2 إلو 124 لو 14، موسى محمد أبكر عند بكان في كاتيان رنجاجي سيكسيون 2 إلو 115 لو 13، مدام فاطمة محمد زين إبراهيم عند بكان في كاتيان النوارة سيكسيون 1 إلو 28 بيس لو 17 18 19 و20. واخيرا السيد عبد الله السيد عند بكان في كارتيه ديجيل الكدو سكسيون 2 إلو 54 لو 9 10 و11. كلهم كي كان ما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون. الديريكتور الصندوق وطني للضمان الاجتماعي سام بي اس بخبر الريتريتي بكون الكفين للبنسيون ترازم ماتريمسر سنة 2026 ببدأ يوم الاثنين 31 اوت شهر 8 الفجر في السياج في اجانس انا شاقوة فرشة وفي مندو سار بونغور بالا مونغو وابشي. وكان لي الريتريتي المرضانين مرة واحد كانين في جمينا بمشوا بكفهم في بيوتهم يوم 24 يعني 24 يعني من أمس، والأقابة دير كمان بكفهم حسب البروغرام الجدول اللي نقول لكم من سيري 0 1 و 2 بكفهم يوم 31 شهر 8 2026، سيري 3 4 5 يوم 1 سبتمبر 2026، سيري 6 7 و 8 بكفهم يوم 2 سبتمبر 2026، سيري 9 وكل المتاخرين من 0 لحد 9 بكفهم يوم 4 سبتمبر 2026. من ناحيه ثانيه الكفين ده بفيريلوم حسب الناس اللي عندهم الكارت بانكير، ولازم بديبوزي الريليفي كارت بنكير حقهم. المدير العام هنا السم بي اس بطلب الفكره السمحه والتفاهم مع الجميع. الكومبلكس اسكولار امول انا فرشه بخبر كل الابهات انا الطلبه التسجيل انا الطلبه القدام والجداد في ليسي بريمير وسيكوندير ببدأ يوم يعني بدأ يوم الاثنين أمس، وهم أن بفتحه من يوم الاثنين لحد يوم السبت من الساعة 7 الفجر لحد الساعة 1 عن الظهر. فمطلوب من الأبهات الطلبة الجداد خليه بيجيبوا الدوسية حقهم في مكان الأدمنستراتير عشان بدرسوا النيفو حق الطلبة الجداد. وكان تدوروا معلومات بالزيادة كمان تقدروا تنادون في نمران تليفون 63-31-21 أفوان 66-63-31-21 أو 63-64-90-1-40-8 تيغو 92-41-29-79. نواصل بالبلاغات. تتشرف زاوية الشيخ علي حسن عبد الله الكنمي تدعو الناس خليبجي وحضروا في المناسبة هنا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وده ببدأ وبكان كمان في مسجد الإحسان في كاتير بودي ورايا ده في شهر 30 ورايا لمسجد أبينا إبراهيم وده بسوء اليوم فهو اليوم يوم الثلاثاء من الساعة 2:30 عن الظهر، بعد الظهر يعني. فالحضور مطلوب لكل المحبين والمداحين عن أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان اللجنة المنظمة كان دور معلومات بزيارة كمان، تقدروا تنادون في نمرة التلفون 66-30-82-23، تيجو 99-94-99-46، تيجو آخر 99-10-22-21، ارتل آخر 65-10-1-06-22، والدعوة عامة. واصل بالبلاغات، بلاغنا وفا إبراهيم ما حسنا بلا ما حسنا عبد الله اللوان أمبرما علي عبد الله معلم محمد معلم إدريسة أخونا حسنا ديغو حسنا أبو بكر سيد معلم جدة أمر رسوم صالي دقو بركة معلم جدة سمي جدة والإمام هارون أبو بكر لوم الحزن ببلغوا لكل اللوانات كل الشيوخ كل البلامات وكل الأهل البر والداخل بوفاة نبيتهم وزوجتهم فاطمة إدريسة ماتت أمس الاثنين وسرعة تبقى اليوم الثلاثاء في هل الطواوين هل التبلامة حسنة كانتون مدياغو الأهل الله صبرهم المرحوم الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. موصل بالبلغات عن الوفاة قريما جدة علي دليجيت الجاني إلي جدة علي أبو بكر علي كاسر موسى جابو جدة ميرم محمد جدة صالح علي السلطان تجاني عباس الشيخ إدريس بلاما الوكيل جيم حسيني دلقي كواس محمد اللوان كمسلم جابو تجاني الشيخ عبد الله بنية الزين محمد أبو بكر محمد عائلة عبد الله ولا إيسا تجاني حسن قرقور الشيخ نايم أوليت بلاما بورو توم محمد تجيمي بلاما محمد آدم بلاما صالح رمات أحمد جدة بلاما سيدية بلاما دودو عائلة مالو محمد أبفردة في المصاقد لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين والقريبين والجيران بوفاتنا ولدهم عبد الله قريمة مات أمس الاثنين وسرعة تبقى اليوم الثلاثاء في كارتية أنجالي كواس في سيني فنانين الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. على سنة كان سنانا الأمال هنا راديو وتلفزيون هنا شات سينابور لوم الهزن يبلغوا بوفاتنا الكاميرات بابيجي جيتنا جان مات يوم 22/8/2026 في نجمينا بعد مرض عشان ده الأعضاء السينابور بقدموا قلودتهم الحارة لأسرة هنا الميت وكل الخدامين هنا الأنماء

0: أسرة هنا الميت مضى في البيان السكرتير جنرال أدجوين بورسي نجيت وانغار السيباي. نفس البلاغ أنا بابيجي تمدقي بيير تبدي جوناس بنا أنغواري بركة جويل لوبا إسي إيسي إيمانويل الكوسين دوادي كوماكوي جوناس جدنا إيفا عندك كاسيري ديمانش كلاريس وكل الفامي هنا داربي ديلبيان لوم الهزن ببلغو بموت أنا أخوهم وأبوهم وزوجهم بابيجي جدنا جان مات يوم 22 أوت 2026 في نجمينا. البلاغ الهزين بقدموه للأهل هنا ديلبيان ولبنيت جدنا روزين قادي في أدري والبل فامي أنا ميسيري وكل الكوليك أنا الأونما ألا في باسيل قايد في سار فسر باسا سولومون قايد في بايلي دنجدي كليما قايد في قودالوا فسر كيرغومي دماري إيفاريس قايد في دوبا أباكر دماري قايد في بونغور كالكال إسانا قايد في باريس في فرنسا بكاننا الركيمة بكان الأزا كمان في بيتنا الميت في كارتيه كامدا قريب من الإكولة بون سامارتين. الكورة عن الجان بابيجي بودو لهلي هنا ديلبيان دا فيلا شاكوم فيلا شنطال ودا يوم الجمعة 27/8/2026 الساعة 7:58 دقيقة باقي لنا دقيقتين ونبدو البرنامج أنا مبروك الإيد بالاتصال وتقدر تنادو في نمرو التليفون 61-53-53-20 60-53-53-20 كم التقنيك؟
1: يا دول رجالة السلطان التجانة لهم يا ترجالة عليهم يا ترجالة عليهم الميم في دول رجالة البلا ما بمقرية دول رجالة. I'm not

0: بدلنا كدر دي زرع كل اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفتني الزرافة ام هديسا كد كاشي كاشي انا مدرس ولا اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كدر دي لا سلطان التجاني ولد اللوان الاباس الما بخجلك طبنا الخلف كالضباط انقذ دي جاموس الكريس ساكن وطن وادي التجان يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفرس المتني الغمات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدني كل من رجالا يا ترجالا ابا كربلا لي دول رجالا كم بلا مدن والمعلم طمع التجان دول رجالا كم من يا البنات يا شيخ اللي قرقع والشيخ مرد الرجال سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القريمة سنة دول الرجالة حسنا ولدتهم التجاني دول الرجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم اليوم يا ترجالة كم من يا البنات البلامة والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالا
1: انا النوار
0: الهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الافاس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل راه مصور قالك كاكي بسكين يا درا

علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضربات ترابلين البلا مدقن واد معلم طمان يا ضربات ترابلين زلالة الرجال البياط المال البلا مدنة دنا والدندي ضربات ترابلين زلالة الرجال البياط المال بيت ولا كمندة ولد الجدد

0: kisai daraba tirabani nan darara alaja bakar dishi wal danna daraba tirabani nan darara
1: المسلمين على راديو تشات في 23 بروفينس انا بلدنا تشات بلد توماي الساعه 8 دقيقتين اليوم يوم العيد عيد المولد النبوي الشريف عشان ده عندنا برنامج تقدروا تنادوا الناس تعرفوهم قميتوا سوا سافرتوا سوا وعشتوا معهم في اي مكان سوا بواسطه انا راديو تشات تقول لهم مبروك العيد في نمره التليفون 61 53 53 20 60 53 53 20 ده بس تقولوا فوق مبروك العيد للناس تعرفهم في اي مكان بخدمنا في مكنه الفن كبير المهندسين معروف طبعا ده انجينير بلين وقديم كمان شويكي الفريد قدام الميكروفون اخوكم وزميلكم تجاني حسين رمت ابيض ننتظر منكم الابل وان شاء الله ان في خدمتكم مرسي الو جواهر الشمو ادم الو جواهر
2: عليكم طيب الفخامه تجاني الكرامات
1: كيف حالك ماما طيبه
2: علي بخير كرامه مين
1: عداب الناير بين مكه والجزائر
2: لا معنا بس
1: اها تقولي مبروك العيد لي يا تو
2: نقول مبروك العيد عيد المولد الحبيب الشريف لك انت وكل اسرتك
1: شكرا
2: وكل المستمعين والمستمعات
1: ايوه
2: لكل التشاهدين والتشاهديات انا 23 مقالين
1: اها
2: كل امنا انا ونعماء السمع والبصر
1: ايوه
2: لاسرتي الكريمه اسره مسمجه عناده لتكبير البلد
1: اها
2: ولمدينه مهجر القدره الشديده الغدره
1: ايوه
2: مدينة البشر مدراجر غليك المسكين والقادر الماء بأرض صينيتها بقادر البسكونة إلا التاجر
1: وإنما التجار ما نقول في البشي
2: أنا بود طمعين نقل نتعب على طول بس
1: أيوة
2: نعم نقول مبروك الحين لأمي أنا المرأة الحنونة أما منا هرم أموتها جبيتها تعامى بدوخة لأبي أنا الوالد العزيز الشيخ الوالد لدميكي أنا هرم آدم كان جواهر جبرين آدم القال العزيز المحترم البروفيسور جبرين حسن محمد من مدينة بيكورو وزوجي تهرم السليف أبو وإذا ظهور وجواهر وتسليم وزياد
1: أيوة
2: ونقول مبروك العيد عيد المولد الحبيب الشريف لأحباب الرحمن فرقة الباني جريبين فرقة حسان بن الساجد
1: أيوة
2: فرقة
1: الأعضاء أنا جروب راديو تشات
2: وأنا ما أقصد أنا ما أفكر راس
1: أيوة
2: وما ننسى جلجة أرتم الصالة إدري
1: أيوة
2: ألي زاهد أنه منصور حسن
1: أيوة
2: جلجة أبوه أمي أنا الرئيسة جعيش حسن من جروب أبو عيسى
1: أيوة
2: بإندي مستمع
1: ألو راديو تشات
3: ألا أنت رجال سر رمال
1: ألا مرحبا هرم سخيري أنت عافي اها تسلم يا تو
3: سلمت ماما جواري
1: ايوه
3: انت نجاز حسن
1: اها
3: انت ماما من امريكا
1: ايوه
3: انت نزار امو من ابزت
1: اها
3: علي علاوة
1: ايوه ويا تو وتان
3: وسلمت عادل ابراهيم موسى
1: ايوه
3: سلمت انكل الجامل سلامات
1: ايوه
3: عمو قصر امات
1: اها
3: محمد الزايد
1: ايوه
3: سنت ميمون امي امريكا
1: اها واخيرا
3: سنت نعلم السليق ابو ايالا زور وجواء وتنم وزياد جبرين حسن
1: اها
3: سنتين طوما سنتين فني اخو مصطفى اخو عبدالله كاكيتي ارم كاكيتي جوائز
1: ايوه
4: الو السلام عليكم
1: وعليكم السلام الو
4: الو نعم
1: يا تو معانا ومن وين
4: اميرة عمر من حارة كوكاي
1: اميرة عمر من حارة كوكاي فضل يا ماما
4: نقول عيد سعيد
1: اها
4: علينا وعليكم
1: اها امين ان شاء الله
4: عدا جروب راديو تشات انا مع الأزاز انا مع فوق سرة
1: شكرا
4: نقول صباح الخير لأم الكريمة هارة وعثمان
1: اها
4: ولا جدتي جواهر
1: أيوة
4: وجرانسر جواهر الشمو آدم
1: أها
4: وهرم آدم وجاشة حسن من جديد
1: أيوة
4: هرم السلق أبو ويالا جور وجو والتسنيم وزياد
1: أيوة
4: وتنتو جبرين حسن
1: أها
4: ومعنا
1: انت كل المستمعين انا كمان ماني سينا كنت ونقول لكم مبروك العيد عيد السيد بخيت شكرا كثير 61 53 53 20

0: سمونا في البنات بريدة، هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز اللي قاعدين بتابعوا راديو تشات. ميمونة أمريك بي، نقول لك صباح الخير من راديو تشات. سادية بكر 4x4 فورما اكزاكت مجمعنا 24. كاشالا راجي من جوجي امرال غوس كومينا انا دوزيام راندو سوما
1: هذا تجاني في رمضان
0: كار لو مير فوتوغراف دي لا فيل دي نجامينا
1: نقول مبروك الحل تجاني في رمضان ابيات
0: ايوه
1: للجواير الشامو
0: اها
1: للجواير الشامو لعمر دالوب جو بنجو
0: اها
1: عثمان محمد صالح عثمان
0: ايوه
1: لجاجر محمد
0: ايوه
1: لي حسن روماندو
0: شيخ الشيوخ
1: شيخ الشيوخ
0: اها
1: درامان فلاندومان
0: ايوه
1: جيمي اكويا
0: اها اكويا جيمي من كوربو
1: اكويا جيمي من كوربو
0: اها
1: اسافه احمد من ملموسي
0: ايوه
1: لي
0: رخيه يايا من ملموسي
1: يا رخيه يايا من ملموسي
0: اها
1: عثمان ما يقدم من احمد سيمان
0: نعم
1: عثمان ما يقدم من احمد سيمان
0: ايوه
1: عبد الحاج من ابيكه
0: اها
1: ما ننسى كل مستمعين ومستمعين
0: ما نسيناك انت كمان كاير كاش الله راجي كان قلنا مير فوتوغراف ما قابا خلونا ميرسي 61 53 53 20 فانيا سيد اما الاخت العزيزه من مناره تي في راديو تي في نقول لك بونجور دوبي راديو تشات فاطمه يونو اف ام 92.5 نانا ابراهيم بركه 60 51 53 50 23 كونسي عثمان غومبو من كوجي شرفة ناجي مويز من بنغور اكو اناي انا سلموتي كثير مروان ميرسي زي الحر كل الترافير انا الاونما من الدي جي لو بلانتون نقول لكم مبروك الايد سيكريتي دي جي سي انا الاونما نقول لكم مبروك الايد الابس ناس الانتريتيان كل الشوفيرات نقول لكم مبروك عليك من راديو تشاد عمر البيتي أبكر بشارة ده شوفير أنا ديجيان العنما 61 53 53 20 داير دروما أبا من مشاقة أبو ظبي ألو حياك الله
2: الله يسلمك
0: مشاق ابو ظبي في الجنو في الخريم ما تمشيوا ولا ليل مسكين ما بتلقي
2: ليل مسكين ما تلقي بلا قصر ما تنبل
0: كيا ما شاء الله اها تقول صباح الخير لي ياتو
2: نقول صباح الخير وعيد مبارك لك انت وكل اسرتك
0: ايوه
2: وللمهندس الرباطاني ما
0: اها
2: وهناك الاخت المحترمه جوار الشموها دم وبنيتها هرم
0: ايوه
2: وهرم السليق أبو
0: أها
2: وعمد أبو دريسة النور عمد النور لمد السلامات
0: أها
2: وهناك الجرام فري علي زادو دانو وهنا مالبا من مدينة قدري بليزو
0: أها
2: أشوف علي فروح مصمم محمد وهو إدريس عبد الله دانا وسرسر هاي من أنقب شايب ومامون موسى من مراكز
0: وأنتوني من شدر ثلاثة
2: وأنتوني من شدر ثلاثة وزادة من ليلة كلير
0: أها
2: وهناك صباح الخير لعبد الله دانا ادم وهناك مايو داوود زكريا ابو منيره
0: ايوه
2: وهناك يوسف عبد الله حامد وعمر عيسى بكر
0: البيتي
2: وبنت عمدو ومنصور حسن
0: اها ايوه
2: وماما خديجه علي من مراكز وكل المستمعين والمستمعات ان شاء الله
0: شكرا طاهر درما ابا من مشاق ابو ظبي شكرا كثير نقول الو الو راديو تشاد اوي نقول مبروك العيد لكل الكولونيه التشاديه اللي قاعدين في العاصمه نجمينا ديليغيسيون ويكي وان كريو بون اريفي اوي عبد الهادي محمد صالح بابا يرو ابو الايال نقول لك مبروك العيد أبا كرسان بخاري مطرسان من علي جمال شوف أبا كيد جمال أحمد عبد الرسول بشير عمر بشير رضية معروف فوزية ماما الطاير آدم حجة سني آدم محمد، مريم الشاعر محمد، خديجة محمد طاهر. سوسانتين سنكانتروا سنكانتروا فان. ألو غاديو تشاد. ألو. ألو. ألو. مرحبا.
3: مرحبتين.
0: يا تو معانا.
3: أكا أحمد أسلم من هرم الطيور.
0: أحمد أسلم فطر كيف الحال أخوي طيبة؟
3: الحال تمام جراندو.
0: تقول مبروك العيد لي يا تو.
3: أوكي أنا أولا بالولد نقول مبروك العيد لكل التشاهدين والتشاهديات.
0: أها.
3: أيضا صباح سعيد ومبروك العيد عليك أنت ولكل أسرتك.
0: شكرا.
3: وأيضا نقول صباح سعيد وراسي لك كل الناس من حساب راديو تشاد.
0: أها.
3: للمهندسين والجماعة الوطنيين ونقول لهم صباح الخير خلود من البشير بومخرج.
0: نعم.
3: أيضا صباح سيد وراء سيد الجرام درا درمان سين كان زمان إنترناشنال بيتم خوض تجديد ناس المهمة تصير رماندو أيضا مرخصان
0: شا. أها.
3: أفني تحا بشار أحمد فرصة هارون قمبس ليمان.
0: أيوة.
3: هناك المشاق أبو زبي من عبد الله من المشاق أبو زبي.
0: نعم.
3: مستحسيني وعدد بخليسة حرام عبد الماجد جاكر محمد سين جدي كربا بيت ريس.
0: أيوة.
3: أيضا صباح سيد وراء سيد الإبراهيم دريس هناك من جخيم وأيضا أحمد أخي أبقعت هناك من جخيم.
0: أها.
3: أيضاً نقول صباح سيد وراء سيد لكل من يسمى ذات رجال وما ننسى الشباب الطير بدون فريق.
0: عنينا كمان ما ننسيناك أنت وما ننسينا شبابنا الطير كلنا نقول لهم مبروك العيد من غاديو تشاد. مبروك العيد بلاتفورم ياد كلمات فاطمة سامبا غادي كاسر إيمي باقاملة سكينة هارون كلكم نقول لكم بونجور من غاديو تشاد. هارون جاكسون تيار انترناسيونال 61 53 53 20. الو غاديو تشاد. الو
4: صباح الخير.
0: صباح النور والسرور. ياتي معنا ومن وين؟
4: بارك الله فيك. محمد امين من جامعه خدر.
0: محمد امين من جامعه خدر.
4: نعم.
0: تقول مبروك عيد لي يا تو اخوي.
4: لا نقول صباح الخير لكل شعب تشاد بصفه خاصه. وكذلك ما ننسى اخوان والرفقان من بعيد ومن قريب.
0: نعم.
4: ما ننسى أنقلك دي جبرين وثمان هناك من آتيا.
0: أيوة.
4: أنقلك دي جمال هلو كذلك من آتيا.
0: أها.
4: وجدتي زهراء سميز وكل الأخوان والرفقان القاعدين في آتيا ما ننساهم.
0: أيوة.
4: زوجتي عليمة البكر.
0: نعم.
4: بنيتي أخي إيسى محمد.
0: أيوة.
4: ولدي آدم إيسى محمد وكل الطالب والطالبات أنا مدر صوارة.
0: أها.
4: وللمنى العافية والسلامة تجينا في بلدنا تشاد بصفة خاصة.
0: اللهم أمين.
4: وندور لنا المحنة والرحمة والله يمرق كل الهسود والبخت من بلدنا إن شاء الله.
0: آمينين إن شاء الله وربنا يقبل الدعوة بمناسبة هنا العيد المولد النبوي الشريف. الله يجيب العافية والسلام والاستقرار في بلدنا تشاد بلد تومية. 61 53 53 20 يعني في خدمة المستمعين. 60 و 50 و 53 20. الو غاديو تشاد. الو. الو.
5: الو.
0: مرحبا يا تو معنا.
5: ما طير لتاني مره
0: طير درما.
5: نعم
0: ما ليسك بيتك
5: زقوان كيف؟
0: آه انزين يواه تفضل.
5: اوكي نقول صباح الخير هناك الوقت يا تو ميمونة ماي أمريكا.
0: مhm.
5: هناك سالي أرونا سما هم دهوا إدريس.
0: أيوة.
5: هناك سالي بورما إس بي إس.
0: نعم.
5: ومحمد جدة محمد الكتابي إلياس البصر اللالي تسيطة.
0: مhm.
5: أحمد البصر الدباي والغامفر هم دالوف جو بنجو وهنا الغامفر لا جيتة محمد تاير والدورة رمات.
0: نعم.
5: وكشل راجي وهناك سيد عمر إما وكل المسلمين وعندما المسلمين.
0: الو غاديو تشاد.
6: الو مرحبا صباح الخير السيد القمامة تجاني سير رامات.
0: الله اكبر. ادم انتوني الشيشه
6: وين الجراند بريير
0: المسلم الكبير والقديم فضل اخوي.
6: ان شاء الله لابد بالاسف انا اكيد الموت صلى الله عليه وسلم.
0: ايوه
6: نقدم تعليمي كل اسر العطايا الدرمه من مشرق ابو ظبي. وما ننسى جوار الشماء وحرم آدم وحرم أيوة. الشريك أبوه.
0: نعم.
6: وريخي يا يوم أموسي نروح عادم كمان على زي كده من ميكين أما الآدم اللي كلير وتجاري سير رمات.
0: ألو أنتوني.
6: نعم أنت.
0: أيوة
6: ألو أما نسى هنا الضمان على الابتزاد رمان من مدرنا عام تقول كاش عفان لكاء وخورته
0: إيه شكرا كثيرا توني رزوانك مادين ان شاء الله. اخونا حسن سوغو من بودا ساري شدره نقول لك مبروك عليك من راديو تشاد. الناس اللي ما بلغوا اللين خلي بنادوا في بكتبوا اس ام اس 66 24 15 89 5. الو راديو تشاد.
7: عليكم الجرام فير التجاني سير رمات عبيد.
0: مرحبا يا تمان ومن وين؟
7: معك عادم جبرين من المردو.
0: عادم جبرين من المردو كيف الحال أخوي؟ قايد عافي؟
7: الله
0: أها تقول مبروك عليك لي يا تو
7: عبرما نقول مبروك عليك لك انت ولكل أسرتك.
0: شكرا
7: للمهندس الربطاني ماغلية هو لكل أسرتك كله نقول لكم مبروك عليك.
0: أها
7: مبروك عليك لي طاهر درما جبرين خير الله مقايلة محمد وعفل لتها فرصة هارون
0: ايوه
7: افكار جبرين. او هنا نقول مبروك عيد لادم ارخصه لي هو لكل اياله. ميمونه مي امريكا ما اصل هناك من مدينه كسر الكمرونيه الرئيسه والاميره جواهر الشم ادم وحرم ادم وحرم السليكابو.
0: ايوه
7: نور ادم تاكسيمان وتاج زكريا هناك من بكين ومحمد الزاوي كل هناك من بكين. رفيع يايا هناك من ام الموزي.
0: ايوه
7: أبي هنا صباح الخير لدنا عبد الرحمن أم بشارة.
0: أها. أيوة.
7: الحاج آدم.
0: وأخيراً.
7: ومن كل المستمعين.
0: شكراً شكراً هنا كمان ما ننسوك أنت وكل الأهل القريب في مردو نقول لهم مبروك العيد من غاديو تشاد. الدارين بكتبوا الإس إم إس بالفرنسية وبالعربي الصحيح. كمان تنادوا تكتبوا في تيغو 93-33-24. ألو راديو تشاد. ألو
8: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: الحمد لله معاكم أشتا حسن من عفشة.
0: أشتا حسن من أمدرادر هلة القادر.
8: من أمدرادر هلة القادر
0: قالوا قال ما بسكنوا هلة التاجر وعنينا ما تجادة ما نسكن معاكم. هذا خلاص ايوه
8: مبروك العيد لزاد
0: اها ايوه نعم اها
8: كمادي

0: 61 53 53 20 أنا في خدمة المستمعين. ألو راديو تشاد.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أنتوا معنا ومن وين؟
1: معكم كلثوم أبو بكر.
0: كلثوم أبو بكر من وين؟
1: من أبشة.
0: من أبشة مدرادر. أيوة فضلي كلثوم آدم.
1: نقول مبروك العيد لكل المستمعين على راديو تشاد.
0: أيوة.
1: نقول مبروك العيد لأهل أبشة في أدريس.
0: أها.
1: نقول مبروك العيد لعائلة سامي دمبنا في السار ونجمينا.
0: أيوة.
1: نقول مبروك العيد لكل الأسرة.
0: نعم.
1: أنا بركة عبد الله.
0: أيوة.
1: نقول مبروك العيد لتجان حسين رماد وعائلته.
0: شكرا كثير.
1: مشكور جدا.
0: نعم.
1: وبدون ما ننسى كل الأخوات والأخوان والجارات والناس الإرثة كلها مبروك العيد بمناسبة عيد المولد المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: شكرا علينا وعليك إن شاء الله. ونقول مبروك العيد لكل الناس القاعدين في ولاية وداي من غديو تشاد. 61 53 53 20. نفس البرنامج تلقوا بعدين بالساعة 2:30 مع الزميل جلال حسين يحيى من الساعة 2:30 لحد الساعة 3:30. ألو راديو تشاد. 60 53 53 20. كل الإذاعات المحلية في العاصمة نجمينا، التلفزيونات، الجرائد في كل بلدنا تشاد، نقول لكم بونجور ومبروك العيد من الإذاعة الوطنية التشادية. أوي الفنان الكبير. ألو راديو تشاد. مرحبا يا توما، أنا من وين؟
2: معك عباس جبريل من دلكينا.
0: عباس جبريل من دلكينا. يوات تقول مبروك لله يا تو عباس.
2: مبروك لله لك انت وكل شهودك.
0: شكرا.
2: مبروك الشهر.
0: اها.
2: ونقول صباح الخير محمد جيمانة تنجيدة محمد شريدة.
0: يوا.
2: وإناك آدم جبريل من أمبردو بلا معادم من سنوة الزاوية.
0: اها.
2: وإناك طاير درم من مشاكة مزفي الشيخ كان جماعه.
0: نعم.
2: وهناك أفندي ذا أبو الزهرون.
0: أيه.
2: وأبو الله بكر الشين من دارونا فقفا بكر من دارونا كاتين جابر من جوجيا بلال الغزالي من نجيب من أفارة.
0: أيه.
2: وهناك رسيز أبو الله من نجيب من أفارة ومترون جميل جوجيا كارون آدم أبكر آدم جيبينة تنكي إنجينير وآسلين تن جرام برير آدم يونس من جميل تنكسين.
0: أها.
2: وهناك خديجة جديد من أنجيب.
0: نعم. شكرا كثير علينا كمان ما نسيناك انت وكل الاخوان والاخوات اللي قاعدين متابعونا من دلكينا. نقول لهم مبروك العيد، انا مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 60 53 53 20. الو راديو تشاد.
3: الو. عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمه.
3: لثاني مره مستمع نجا من اخضر محمد امين.
0: محمد امين فضل اخوي.
3: لا نقول هنا نهار سعيد وطول العمر لا أخواني ورفضاني من أنجاري.
0: أيوة.
3: القرامو تداود وأسرة بيت الكبير.
0: نعم.
3: عليم فضل المعروفة بهاللوم.
0: نعم.
3: زوجتي عليم أبكر.
0: أها.
3: ولادي داود محمد.
0: نعم.
3: بنيتي أخي إيسا محمد.
0: أيوة.
3: والطالب والطلاب أنا كل مدرسة وارى الغي اسموني.
0: أيوة.
3: نهار سعيد لكل الأخوان والرفقان دجال أز ودجال عنجاري ساقة داخو ودجال جامعة أخدة. وأنا دايما في الأخير ده الله يجيب لنا العافية والسلام والمحنة وكل وسط.
0: اللهم أمين ودبس المطلوب إن شاء الله. شكرا سلمناك أنت وأسرتك وكل الناس اللي قاعدين بتعبونا من جامعة أخدة. نقول لكم صباح جميل من الإذاعة الوطنية التشادية. ألو راديو تشاد.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة.
4: الحمد لله.
0: يا توما أنا ومن وين؟
4: حسن عيسى.
0: حسن عيسى من وين؟
4: من الجقلة المهنة عيلة جابر جبرين.
0: كيا الجقلة المهنة
4: جابر جبرين قبل كل.
0: يوا إلى دلقاء جابر جبرين.
4: مبروك العيد لتجاني سرمات عيلة.
0: شكرا.
4: الله وانا الدر كريم جراب من مسؤول بكومة.
0: واي
4: أشياء جدا بسيط من الجقلة المهنة دلقاء جابر جبرين بلامة مكايلة. الرئيس مهم كبير بجماعة من قلمي.
0: وي.
4: وكل المسلمين من تشاد إن شاء الله.
0: شكرا كثير سلمناك أنت وكل الناس القارين في جقلية المهنة. نقول لكم مبروك العيد من غديو تشاد. الجراند سير الصحفية الكبيرة أشتا صب الله أبوت هناك من مدينة سعر زارة عثمان محمد من مدينة سعر. ألو غادي أتشاد.
5: عليكم السلام ورحمة.
0: فريزا ألبس انت كل يوم اللي قاعد اللي هيسك يجي اللي خانقنا ولا شو شغلك ها
5: شيء خانقين لك
0: يا وات وقول مبروك لي اللي هاتو
5: هلا بقول لك اي مبروك الف مبروك لك انت وكل عائلتك
0: شكرا
5: على التجنسية الربطاني معك وكل الشيوخ وكل الملوك على البلد
0: نعم
5: في البلد
0: ايوه
5: تحية مبروك دولي
0: ايوه
5: خالد عبد الرحمن هو عبد الرحمن اجر عثمان رمضان وسلام ومصطفى عثمان نعيمه بشير اما بشير عبد المنطلق بشير وتهيئه طبيعه جدوريه بجدوريه بالجمهوريه وجواهر الشمون نصر النصارى فردوس سلام خليج من كله خليج تريبي عن قريبه بالمدينه كابتن جعفر عبد الله بكر بكر بكر طمع محمد كابتن جعفر رفيق عبد الله يا فندي تاخر صارون شفتي كاري جماكو طاير ظلمه طاير جروه وشفتي كنتو أنتوني شيشة عبد الرحمن سينك لندمان
0: أها
5: جنبو عبد بكر علي عبد الله جنيز المر بشارة بالجدار جدة مارا وحسن جدة بكر جبرين وماما الليمان وكل من دلكينا بشارة رماد مفوات جرمان أنا من فوات
0: أها
5: الجعيشة حسن من قبي عيشة عباس و رزق عبد السكين و نهاية
0: وأخيرا بريزا ألبس
5: والأخير ما
0: ننسى فوزية مايتين زينا مايتين شكرا كثيرا عندنا SMS بونجو غاديو تشات أنا ما اسمه صالي برما صالي بريزيدان أنا كاف نجمينا بين كات بقول بون فيد مولود لكل الأمالنا أنا ما وكل الأعضاء أنا إنيو وكل المامبر أنا كاف نجمينا بين كات وبقول مبروك العيد لطاهر درمة من مشاقة ماجور سوريا قاسم من تكرة إلياس أبكر ألالي جيمي بورما من مرشي عميل سوق الغلة وسماي ميقادي إناك من أمتيمان لارندي كامينا من أبشي مالأب من كسري ناجي مويس من بونغور عادو مرخصو أنتوني شيشة شيف دي كانتو من شدر ثلاثة جدو بشارة من جوزاتور فضيلة برما صالي من عبشي وما بنسى تجاني حسين رمت شكرا كثير صالي برما المسلمة تقول سمى حجي عاشي جيمي زكريا من جوزاتور تقول مبروك الإيد لأمها كالتومة محمد من شاري 30 متر والبروديوسر أشتا جيمي زكريا من شاري 30 والجراند سير مامي جيمي زكريا من شهر 30 والبتيت سير نورة جيمي زكريا من سانتر تريتري وللوليدة بشير صالي يوسف بشير صالي ويوسف صالي ويالا طبعا وخديجة وصالي كالتومة صالي بخيطة صالي محمد صالي وكل الاكيب انا ما وتجاني سرما شكرا كثيرا نمشي نلقى الفنانة او في واحد مستمع الو غادي تشات
6: كيف الحال
0: مرحبا يا توم انا ومن وين نعم
6: حسن عمر
0: ما قال اسمع قديل
6: حسن عمر من قد جبارير
0: ايوه
6: بقول
0: بعيد اسمع صوتك بعيد والريزو ما عادل نمشي نسمع الفنانة شابة إيمان عبد الله الشريف قميص بودرة هدية خاصة لكل الناس اللي حاليا كابتيو برانشي غاديو تشات في 23 بروفنس أنا بلنا تشات بلد توماي نقول لكم بون فيت أنا مولود هدية خاصة للحكومة التشادية الفراسة رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس سديبيتنو كابين تكنيك

0: الو راديو تشاد.
1: الو السلام عليك فنجان انسان رمضان.
0: مرحبا يا تومان، ومن وين؟
1: الحمد لله الحاج عبد الله يسام من داخل وبيسال دي جنبور دي.
0: دابو همام ولا تو؟
1: الحاج عبد الله يسام
0: من داخل اوبيتال انا جنبور دي.
1: جنبور دي
0: اوبيتال امريكان.
1: اوبيتال دي امريكان.
0: ايوه تقول مبروك المولد ليا تو.
1: نقول مبروك العيد لكل المسلمين والمسلميات انا هنا معك.
0: ايوه.
1: والمهندس الربطان معك.
0: اها.
1: وكل الناس انا اوبيتال امريكان.
0: ايوه.
1: ولسالي امبلاسي دي جنبور دي. ولهاشم عبد الله يسمى من تانجيلي.
0: ايوه.
1: وهنا ما ننسى كل تكتمان انا لين ميت.
0: ايوه.
1: ولين كات فرشة.
0: اها.
1: وهنا ما ننسى الزين من اندبزين.
0: ايوه.
1: وهنا ما ننسى ناس انا هذا ساكن.
0: ايوه.
1: وابورجا.
0: ايوه.
1: وامتنيني
0: سخيري.
1: وامتنيني سخيري امتنيني كبيري.
0: اها.
1: جنبور اين.
0: اها.
1: وكلكم كلاندومان اللي قاعدين خشم الباب.
0: ايوه.
1: وما ننسى الجران فرير هنا من ابو ديا.
0: نعم.
1: ابو دايتين.
0: ايوه.
1: وناس انا ام التيمان. وناس انا اتي البطا.
0: واخيرا.
1: واخيرا ما ننسى كل مسلمين هنا ونوما.
0: انا كمان ماني سيناك على جو وكل الخدامين القاعدين في اوبيتال امريكان يقول لكم مبروك العيد من راديو تشاد. شكرا كثيرا. 61 53 53 20. انا كل ما ناخذ 6 7 8 ناس نسمع اغنيه. الو راديو تشاد. الو.
2: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمه. يا تمان من وين؟
2: يوسف عبد الله حامد من مدينه انجمينة.
0: يوسف عبد الله حامد من مدينه انجمينة. من اي حاره؟
2: من حاره انقب شاتو.
0: من انقب شاتو. تفضل اخوي.
2: قبل كل شيء نقول صباح الخير لانت واسرتك.
0: ايوه.
2: الى المحل قربت انا معك.
0: اها.
2: اقول مبروك العيد لكل المسلمين والمسلمات.
0: اها.
2: واقول مبروك العيد لجوهر الشمو محاكل. واقول مبروك العيد لكل وشاك وانما.
0: ايوه.
2: واقول مبروك العيد لكل متابعين وانما البرة والداخل.
0: نعم.
2: وتحية صباحية لكم جميعا. ما عندي مشاركة كثيرة عشان قاعد نفتش الخط وما حصلت.
0: هنينا كمان نقول لك تحية صباحية معطرة بصندل العود والبخور ليك انت ولي كل أسرتك والناس اللي قاعدين متابعونا من أنقبو شاتو. نقول لكم مبروك العيد من غاديو تشاد. شكرا كثير. المستشار عبد الرزاق البنون بدوي نقول لك مبروك العيد. ألو غاديو تشاد.
3: ألو.
0: ألو مرحبا يا تو معنا، ومن وين؟
3: مرحبتين، معك نصر عبد الله.
0: نصر عبد الله. نصر النصارى ما شافها خسارة.
3: أكيد ما أكد كنت رجال.
0: ياسمن والله ما شابه خسارة. ياسمن والله. ياسمن ياسمن شباب وشابات أنا راديو تشاد. أيوة.
3: مبروك الإيد لي أنت وأسرتك.
0: أيوة.
3: مبروك الإيد لي أخي هنا كابتن جعفر من دوديا.
0: أها.
3: ريزا عبد الرحمن من مدرنا.
0: أيوة.
3: مبروك الإيد لي نسبيا يوسف عبد الله هامي.
0: ايوه. هي ترى. اها.
3: مبروك العيد لابويا عبد الله حسن.
0: ايوه.
3: مبروك العيد لانكل صابر حسن هناك من بكين.
0: ايوه.
3: هناك على زكريا من بكين. محمد الزاي من بكين. مبروك العيد لاولادي انا جدو هناك لندمان ديابي.
0: ايوه.
3: مبروك العيد لدائره الشمو ادم حرم السليك من ايتيان حرم تخيري.
0: ايوه.
3: مبروك العيد للجائر اللي بلال الخزالي هنا زليخه جدو.
0: ايوه.
3: قديلة محمد قمر اشتا محمد قمر هنا كنت رجل من دانونا فطاب بكر من دانونا.
0: ايوه. مهمك.
3: أتوم مسالة هي. أيوة. بابا يارو أبو الإياس.
0: نها.
3: مبروك العيد
0: وأخيرا يا.
3: لكتوم عبد الله أشتا عبد الله فاطمي عبد الله زينب عبد الله حسن عبد الله صابر عبد الله.
0: أيوة.
3: مبروك العيد يا لي أنا الدوكا جراند فرير محمد سالم عثمان رملة عثمان ونقول لك نهار تي.
0: شكرا المستمع الكبير. سلمنا ناس على فرشة كلهم 61 53 53 20. ناس أنا بودا ساري سلمناكم كتير برخزال Mongo, Amtiman, Sar Mundudo Bakum Rapala Kelo, Bongor, Allo Radio Chat.
3: Allo Sabah Nour.
0: Sabah Nour Surur, ya tu maana min wain?
3: Ma Farid Idris min Ngeri Bab Al Madina.
0: Ya tu?
3: Farid Idris.
0: Khadija ya tu?
3: Farid Idris min Ngeri Bab Al Madina.
0: Al Madina ya Madina na wain ya Allah? أيوة خديجة إدريس قولي مبروك العيد لي يا تو ماما
3: مبروك العيد لي
0: أيوة
3: المحل جربت أنا معك
0: أها
3: جندك عبد الله الأمير
0: هسي كده بعيدكم هلا
3: راديو ده خديته بعيد ترى
0: أيوة أها
3: وما نسينا إبراهيم بركة
0: أها
3: مبروك العيد لي جلال الدنيا
0: أيوة
3: مبروك العيد لأسرتي أنا
0: أها
3: فاطمة زهرة إدريس
0: أيوة
3: رمان إدريس آدم إدريس
0: نعم
3: لطيفة إدريس مريم إدريس
0: أيوة
3: كل إدريس
0: أها
3: مبروك العيد لحرير زكريا
0: أيوة
3: مبروك العيد لأسرتي أنا القايدة هيني والقايدة سمان غبيرة
0: أيوة
3: أسرتي أنا سمان غبيرة لك كان سانترا
0: مهم واخيرا خريج ادريس بنيانا باب المدينه اي اجيب والله يا جا. اها الو شكرا خريج ادريس من باب المدينه بلا ما دوم من كروي الزاويه الو غاديو تشات
4: السلام عليكم
0: وعليكم السلام والرحمه
4: الله يبارك
0: يا تمانو من وين
4: ماكو خرس هارون من هارة شامريا
0: خرس هارون
4: نعم
0: كيف الحال أخوي قاعد في
4: أنا تمام والله
0: يا واد تقول مبروك للي هاتو
4: أوكي نقول مبروك للي لكل الأمة اللي بتشوفها خاصة
0: أيوة
4: والأخي وزميلة الثاني الشيخ رماد وكل الأمانة على الإنسان بدون إفراج
0: شكرا
4: أنا أخي عليك بزري لك بشكل ماما صالح عثمان
0: شكرا كثير يا اخو سارون 61-53-53-20 أنينا في خدمة المسلمين أنا غاديو تشات في 23 ولاية ألو ألو غاديو تشات
5: يا بطر
0: نعم
5: كيف حالك
0: الحمد لله يا تو معنا
5: تيبيز سعدية محمد من فرشة
0: سعدية محمد من فرشة كومين أنا بريمير أرندو سوما
5: أرندو سوما
0: فرشة جوغولية ولا فرشة ماجوروية ولا فرشة مينيزي ولا فرشة إتشوبي ولا
5: فرشة
0: مع جروي زين فضل يا ماما
5: نقول مبروك العيد ليك انت واسرتك
0: شكرا
5: ما ننسى بفور واسرتم ناس فرشة
0: ايوة
5: عن قبل شهر 40
0: اها
5: شهر 30 نقول لهم مبروك العيد
0: اها
5: الله يهدرهم سنة اخر
0: يهدرنا جميعا
5: جميعا ان شاء الله
0: اها
5: وأخيرا ما ننسى مساجد أنجورا جرمايت
0: أيوة
5: نقول لك مبروك العيد
0: وأنا كمان نقول لك مبروك العيد لك أنت ولكل أسرتك والناس اللي قاعدين بتابعونا من الماجورية نقول لكم صباح جميل من غاديو تشاد المستمعة حواء عبد الكريم من مدينة بوكورو تقول عيد سعيد لي أنا ولأسرتي ولكل الشادية بصفة عامة وعيد سعيد لأمها فاطمة الذهب وأبوها الحاج عبد الكريم ولكل الشيوخ بصفة خاصة والمتاحين أنا الحبيب محمد بصفة عامة ألو غاديو تشاد
6: عليكم السلام
0: مرحبا يا توما أنا ومن وين
6: ألو السلام تجاني زير رمى صايب الفخامة
0: حياك الله
6: تمام الله يسلمك بخير
0: يا توما أنا
6: بعد المستمع ألي برلي من جنة النعيم
0: من جنة النعيم
6: هيا هناك من سفير فتير أنا التربة
0: كيا ما شاء الله يدني ايش نشيفها ما ادري كمان مشان انا ما
6: ان شاء الله ننكر مستدين لكم ان شاء الله
0: تفضل اخوي
6: أول بداية كده أقول تحية صباحية وأقول لك يوم سعيد لكل أنت وأسرتك.
0: شكرا.
6: وما بنسى كل الشعب السعودي إن شاء الله بصفة خاصة.
0: أها.
6: ما بنسى شيف دغام صاحب الخير اللون بركريم جريد وكل وشة من مسيرة كومة.
0: أيوة.
6: وما بنسى تركي أنا من مساجد ديبارتمان راس البيار.
0: أيوة.
6: وما بنسى الوالد الغالي العزيز هو الثلاثة في قرية بنترم.
0: أيوة.
6: وما بنسى موسى حامي تسل من كسر الكامورية.
0: أيوة.
6: وما بنسى مستمين إنه بشم درادة جلسة القادر.
0: أيوة.
6: وما بنسى مستمين إنه بايكورو.
0: مهم.
6: وما بنسى مستمين إنه امتمام بلد الأمان.
0: شكرا. وأخيرا
6: سيدة للسكان وهي الولد بيصان.
0: شكرا كثير إن شاء الله.
6: الله
0: بنسى أباب
6: الرسول إن شاء الله.
0: مرسي شكرا. ساوي نقرو SMS وبعد الاسمات نمشي نسمو الجابري. بونجور راديو تشات، جو سوي محاسن يونس محمودي من أبشي لارند كامينا. تقول بون فيت لتجاني سين رمات وبون فيت لأسرتا ولجدتا حجة أمن محمد آدم من جرمية وللجرانسر حقتا أمن بشري توم وزوجها إيبيت عبد الجليل آدم والبتيت في سترة إيبيت عبد الجليل آدم ولأمها رخية عبد الخالق إدريس ولأبوها يونس محمودي عبد الله. وتقول بون فيد لأخوها النور أحمد النور لومدو سلامات. بون فيد لحواء أحمد النور وأمني أحمد النور وصفاء أحمد النور وحليمي أحمد النور. وبون فيد لكل الأعضاء جروب غادي تشات ونمال وزاس المفوق في الرأس لجوائر الشمو آدم لمحمد حامد حسب الله بون سانتي يوسف عبد الله حامد طاهر درما أبا وعبد الله دنا آدم وسمحة محمد ومنصور حسن وكل الأعضاء. نمشي نسمو الفنان حمد الجابري. هدية خاصة لكل الأعضاء جروب هذا الشات ونما العزاز ونما فوق في الرأس. نقول لكم بون فيت المسلمين. أنا بكرو هنا مندو هنا أبشي وفي أي مكان كابين تكنيك. أبا آدمي وكل أسرة الشيف نديك الأفيا. نقول لك مبروك عليك من غادي تشات شيف تلم قايوس وكل الفاميا قافين جمينا كابين تكنيك.

0: نكتر قلبك.
1: الو راديو تشاد.
2: الو مؤثر التجاني سيرما.
1: مرحبا يا توما، انا من وين؟ نعم
2: هارون موسى من جوغانا.
1: من جوغانا يا تقول مبروك لله يا تو.
2: اولا براوات مبروك لله التجاني سيرما طبيق ابو عائشة.
1: شكرا.
2: ومعلم فرسان جيمي.
1: ايوه
2: هارون جوزفتور.
1: نعم
2: رمات جوزفتور.
1: ايوه
2: جميع المسلمين والمسلمات.
1: أنا كمان سلمناك أنت وكل الناس في جوغانا، نقول لهم مبروك العيد من الإزا الوطنية التشادية. 61 53 53 20 أسرة أيمن ميلمي من دقية النقا، نقول لكم صباح الخير من راديو تشاد كل الدليجين. ألو ألو راديو تشاد. ألو مرحبا.
3: ألو
1: مرحبا يا توما، أنا
3: هو بكر علي من
1: شنغم. بكر علي من شنغم.
3: ايه
1: تفضل.
3: ما انا انسى حسن قادم.
1: ايه
3: هو ما انا انسى جبريل رمات.
1: اها
3: عبدالعزيز رمات.
1: ايوه
3: حاجم رمات.
1: اها
3: موسى رمات. وما انا انسى شباب وانا شنغم كله.
1: أنا كمان ما نسيناك أنت وما نسينا كل الشباب أنا تشنغم، نقول لهم بونجور وعيد مبارك من غاديو تشاد. شكرا كثير شكرا كثير. أكو يا جيمي هناك من كربو، رخي يحيى من ملموسي، حسين هارون من مندو، زارة طاهر ديامانوار والرئيس كلبو، كلكم من مندو نقول لكم بونجور ومبروك العيد من غاديو تشاد. 60 51 53 50 53 20. الو راديو تشاد.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
4: يسعد من ور الله.
1: يسعد من ور الله. يا واد تقول مبروك لي يا تو.
4: مبروك لي كل انت مع اسرتك.
1: شكرا.
4: واخيرا ما انت يا علي.
1: اها
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. سلمناك انت وكل ايالك وكل الناس اللي قاعدين يتابعونا من ور الله، نقول لكم مبروك العيد من غاديو تشاد. مبروك العيد لكل الشوفيرات كل الكلاندومين. مبروك العيد للناس اللي قاعدين في السجون، الله يمرقهم بالعافيه. المرضانين كمان الله يديهم الشفاء، والمسافرين الله يوصلهم ويجيبهم لنا بالعافيه ان شاء الله، والله يجيب لنا العافيه والسلام والاستقرار والامن في بلدنا تشاد. الو الو
5: الو السلام عليكم.
1: مرحبا.
5: معكم محمد قمر.
1: محمد قمر من شاوير وازي انا الاوناما.
5: وازي انا الاوناما وريزو جاي جافي كامل كرا
1: كيوا
5: حر اوائي.
1: فضل محمد قمر.
5: نقول صباح خير ليك انت وكل اسرتك.
1: ايوه
5: صباح خير ليك ان شاء الله رمضان معاك.
1: ساوي كيوان كريو. اها
5: ونقول مبروك العيد ليوميان الغالية مريم محمد خليل.
1: ايوه
5: ونقول صباح الخير للرئيس جوار الشام ادم.
1: اها
5: وصباح الخير ليوسف
1: الله. ايوه
5: ونقول مبروك العيد لادم القصان توني تيشا
1: يبدك انتو.
5: وصباح الخير نقول مبروك العيد لمحمود كسر حماد.
1: ايوه
5: لون بلان.
1: اها
5: ونقول مبروك العيد لنصرة نصارى نصرة من فتحة.
1: اها
5: ونقول مبروك العيد ل ل لرفيع.
1: ايوه
5: ونقول مبروك العيد لكمسار حسين تقيل.
1: اها
5: ونقول مبروك العيد لشاعر جرمه من مشاق ابو ظبي.
1: اها
5: ونقول مبروك العيد لفاطم زهره مؤمن عزه.
1: ايوه
5: نقول مبروك العيد لحسن فاير غزالي جمارك الضبوي.
1: اها
5: ونقول مبروك العيد لخليج علي.
1: ايوه
5: ونقول مبروك العيد للاراندي كامينا.
1: اها
5: ومبروك العيد لمحمد حامد الفارس السيد.
1: ايوه
5: عمبول فانتين.
1: اها
5: ربنا يشكر كل جميع اعضائنا المجموعه الجروب العلماء استاذ.
1: شكرا كثير محمد قمر لك انت ولكل اسرتك هناك من شاوير، نقول لكم بون فيت من غاديو تشاد. الساعه 8:53 دقيقه، انا في خدمه المستمعين 61 53 53 20. Allô Radio Tchad. Allô. Allô.
2: Allô.
1: مرحبا يا توما، انا من وين؟
2: ما تدري فانو لتاري مره والاخير.
1: تفضل اخوي.
2: نقول مبروك الايد.
1: اها.
2: لكل ناس انا جوقانه.
1: ايوه.
2: على راسهم كفر اسماعيل.
1: ايوه.
2: وناس انا كنت على راسهم الحاج الصوم صالح. وما ننسى كل المسلمين والمسلمات وكل الناس العمال هنا غادي يشاركوا.
1: آه شكرا كثير، أنا كمان ما نسيناك إن شاء الله. شكرا. لو تلو هاي مري. ألو غاديو تشات.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: بريزيد ألفيس.
0: أكيد.
1: أنا يسك ذاك ما ترفع فوق ده ما ينفمانا. آه.
0: لقلت هي زباهي أنا. كتنا بكار وما.
1: ايوه
0: هذا من الجاري من السيد الفارس و السلام عليك زكريا.
1: ايوه
0: هي صباحية ل
1: النور عالم تاكسيمان ولا علاج زكريا ولا تاكسيمان؟
0: علاج زكريا النور عالم تاكسيمان.
1: اها كده اخر لك
0: دارين دزافاي ومريم دارين
1: اها
0: هي مصاحية لعادم جيسا جبرين جدا.
1: ايه مصاحية للرام وقت
0: صباحية يعني.
1: الو غاديو تشات. الو الو غاديو تشات. الو اه علي ناس عندك سليمان. ايوه الو الو راديو تشاد. الو فات. نقول مبروك العيد لكل الديبيتياتنا الجميع الوطنيه، مبروك العيد لكل المستشارين السنه، مبروك العيد لكل الرؤساء المؤسسات الكبيره انت الدوله. نقول لكم مبروك العيد من غاديو تشات 61 53 53 20. انا جينا في اللفه الاخيره. نقول مبروك. الو
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام الرحمه.
6: البرافه تجاني سر رماد ابيض.
1: شكرا يا تو. معنا من وين؟
6: معك كوميساري سانتا جيل من مدينه
1: ابو واو. كوميساري سانتا جيل مبروك العيد.
6: كل سنة أنت طيب الصحة والسلامة، ربنا يزورنا خبر المصطفى العفو والعافية.
1: آمينين، ويجيب لنا الأمن والسلام والاستقرار في بلدنا تشاد بلد توماي.
6: آمين إن شاء الله.
1: أها تسلم يا تو كوميسير سانتا جيل من مدينة أبشي.

0: كابتن هارون
1: ايوه
0: فرصه جبرين
1: اها
0: النور احمد النور
1: ايوه
0: وكل المستمعين المستمع انا وانا ما انا راجل نقول لهم شكرا
1: شكرا كثير كوميساري سنتقل من مدينه اب الشمدرادر هله القادر نقول لكم مبروك العيد لكل الشادين في اي مكان ما لا بمدينه كسر الو ماسيمينا ولا كلان دومين انترناسيونال موسى سيني هناك ماسيمينا بيتي برنس من دينغيسو دي جي بخيت نقول لك مبروك العيد الو
2: كشال راجي من قد جامر القول من ثاني مره
1: كائر انا من الفكيده شال ريزو ده وده كوتشولوجي
2: نقول مبروك العيد لبيلي يوسف
1: اها
2: مبروك العيد لسرزان شايف
1: ايوه
2: لعبد الله سالم من سالم مانجا طيب توما ادم انتوني شيشا
1: ايوه
2: ادم احمد ادم خطو انتوني شيشا
1: ايوه
2: نقول مبروك العيد لجواير الشمو
1: ايوه
2: لنصر داون من قد جامر القوس
1: اها
2: محمدو كينا
1: اها
2: نقول مبروك العيد لعبد الحق من انجار من انجرات
1: ايوه
2: ما ننسى كل مسلمين ومسلمين
1: أنا يعني كمان ما نسيناك انت وكل الناس اللي قاعدين بتابعونا من حمر القوس بيتي عباس عباس بكر مصطفى من امجرس كل الناس قاعدين بتابعوا غادي وتشات الوقت تم سيادتك والاشاره بكت خلاص تك تك تك تك تك تك تك كمل قلتوا نخلو بكنا لا نواصل بالبرامج انا لقيت من راديو تشات خدمانا في مكنة الفن ساوي كيوان كريو ومعايا انا وكل الناس اللي نادوا بنمروا وقالوا مبروك العيد والناس اللي مالقوا الخط كمان نقول لهم معلش ان شاء الله تلقوا نفس البرنامج بعدين من الساعه 2:30 لحد الساعه 3:30 شكرا كثير نمشي نلقوا برنامج ديني من المجلس الوطني للشؤون الإسلامية هنا جمهورية تشاد بمناسبة هنا عيد المولد النبوي الشريف كابين تكنيك
3: الحمد لله القائل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهي رداك خير من الدنيا وما فيها والصلاة والسلام على القائل أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وعلى آله وصحابته ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم في هذه الذكرى المباركة إلى يوم اللقاء أما بعد إخوتي المستمعون والمستمعات أزف على حضراتكم تحية الإسلام الخالدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن الآن في ثاني حلقات ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يمر على المسلمين كل عام يتذكرون عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وخصاله وشمائله الطيبة التي من خلالها يستشف الإنسان ويستلهم الإبر لكي ينزلها في حياته اليومية ويستفيد منها في الدارين فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل هذه الكلمات التي نسمعها أذنا ساغية حتى تجد وقعة في القلوب سطع الهدى وتهللت أسرار وسرت بمكة يومها الأخبار ولد البشير محمد في أمة من بطن يعرب والبطون سمار كسرى وقيصر والممالك زلزلت وتصدى البنيان والأحجار ما آد ظلم حيث أرخى نوره هذا النبي الخاتم المختار سيظل إرثك سيدي بقلوبنا ودماؤنا تفديه والأبصار صلى عليك الله خير موحد أنت الشموس وحولك الأخمار خير افتتاح لهذه الحلقة المباركة آيات من ذكر الله الحكيم مع القارئ الشيخ عمر صندف ليتفضل
4: أعوذ بالله

اليهودي. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع فاستغلظ

0: أجرا عظيما. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، الآن نعيش لحظات طيبة ومباركة مع بساط كلمة جليلة عظيمة مع فضيلة الشيخ أحمد موسى هارون، فليتفضل في كلمته وآذان له ساغية.
2: الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الإسلام خضوعا ويقاظا والإيمان تصديقا وإذعانا، جعل الإسلام إخلاصا له في العبادة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمداً عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين شرح الله صدرهم للإسلام وحبب إليهم الإيمان، جزاهم الله أحسن الجزاء. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، للإسلام أمارات تدل عليه، وإن للإيمان علامات ترشد إليه، وليس كل من زعم الإسلام مسلما ولا كل من ادعى الإيمان صادقا. قال تعالى في محكم التبيان: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الأيام، في هذا الشهر التي نحن في سددها نعيش وفي أيامها تمر علينا، كانت من الحوادث الإلهية العظيمة للإنسان وجود معلم البشرية محمد صلى الله عليه وسلم برسالته العالمية ورسالة الجامعة ورسالته الخالدة التي عمت البشر كله، وهو صاحب الرسالة العامة. فكان الله سبحانه وتعالى يبعث الرسل في جهة خاصة أو أمة خاصة، لكن هذا الرسول صاحب المولد العظيم. واسمع معي الأخ المسلم لترى من الذي صدق على العقد ومن الذي شهد على العقد. يقول الحق سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. لتؤمنن به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولتنصرنه إذا أدركتم زمانه فآمنوا به وأنصروه، وإذا لم تدركوا زمانه وصوا أتباعكم أن يؤمنوا به وأن ينصروه. تلك وصية المولى سبحانه وتعالى للأمم السابقة. وقال موسى عليه السلام وعيسى أيضا عليه السلام وصى في التوراة والإنجيل: إذا جاء هذا الرسول فآمنوا به. ولما ودعته أمه آمنة بنت وهب عندما ولد هذا الرسول، ماذا حصل؟ حصلت إرحاصات، وحصل الغرائب الإلهية التي حدثت لهذا المولود الكريم. إن أول جرعة لبن وصلت إلى جوف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، كانت من جارية عمه أبي لهب، وكانت هذه الجارية تسمى ثويبة. وأول جرعة لبن وصلت إلى الجوف الحبيب الشريف محمد صلى الله عليه وسلم كانت من جارية. لماذا من جارية مملوكة؟ ليعذن ربك رب العالمين أجمعين وللبشرية جمعا أن هذا المولود سيحرر العبيد في الدنيا. هو الذي جعله من العبيد سادة، وجعل من المستضعفين أساتذة وقادة. الأمي الذي علم المعلمين هو اليتيم الذي بعث العمل إلى قلوب اليائسين، هو الفقير الذي قاد سفينة العالم الحائرة إلى هضم المحيط إلى شاطئ الله رب العالمين. أول كلمة قال بها الله الله الله، وهذا الرسول الذي يقول الحق في شأنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فنحن نحتفل لا شك في كل عام، وهذا الاحتفال يعلمنا أخلاقيات المحمدية ويعلمنا كيف نتعامل مع الكبير والصغير، وكيف نتعامل مع الأبناء، وكيف نتعامل مع الزوجات، وكيف نتعامل مع الجيران. كل ذلك نجده من توصيات محمد صلى الله عليه وسلم.
1: ضيف الحلقة الشيخ أحمد موسى هارون. يتجاذب الكثير من الناس في حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الناس يحصرها في الاتباع فقط دون محبة القلب، وبعد الآخر يصف المحبة بأنها كاملة في القلب، وبعد ذلك يظهرها في حياته الأملية. ما حقيقة المحبة على ميزان الشرع وعلى ضوء النصوص التي تضافرت في هذا الموضوع؟
2: المحبة الله سبحانه وتعالى يذكرها في كتابه العزيز، حيث يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: كل من يدعي أنه يحب الرسول، الله سبحانه وتعالى قائلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن هذه المحبة التي ذكر الله سبحانه وتعالى طبقا للآية أن تكون ظاهرا وباطنا. الظاهر الإنسان لما يحب الشيء، وهذا مثل عربي يقول الناس: من أحب شيئا أكثر من ذكره. إذن الإنسان لما يحب الشيء يكثر من ذكره كثير، ومن كثرة الذكر ينطبق على الإنسان اللي بيحب النبي عليه الصلاة والسلام، يكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكثر من مدائح النبي عليه الصلاة والسلام، ويكثر من قراءة الحديث، ويكثر من قراءة السيرة. يتبع الرسول في سلوكياته التي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقك يكون واسع، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وسعت خلقه الناس. وكان صلى الله عليه وسلم كريم، أنت تكون كريم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب كل مسلم، أيضا أنت تحب للمسلمين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ما يشاتم الزول وما يقابل الزول بالميار وكلام الفارق، لا، ما بيسمى زول الشيء ما بيحبه، ولا فشيه ولا متفاحش. تلك أخلاقيات الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تدعي أنك تحب الرسول، لابد هذه المحبة تكون ظاهرا وباطنا. الباطن ينعكس في الظاهر على الجوارح، ومنه كما قلنا كثرة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكسر من قراءة أحاديث، تكون بعيد من الأشياء المخالفات لشرع الله سبحانه وتعالى، أكلك ولباسك كل معاملاتك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيامن، إذن أنت تحب أن تفعل باليمين، هذا أنت من المحبين. ولا يأكل إلا تلد، وأنت تكون هكذا، إذا فعلت ذلك أنت من المحبين للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا تدعي أنت من الناس اللي بيحب الرسول تشتم الناس، كان النبي عليه الصلاة والسلام ليس بفاحش ولا متفاحش، ما يعير الناس وما بيشتم الناس. وما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بيده الشريب، لا امرأة ولا صبيا إلا في الحرب، ولا يغضب إلا لله رب العالمين، ولا يغضب لشخص إلا إذا كان انتهك حرمة الله وارتكب الإنسان المخالفات، عندئذ كن غضبان حماية لشرع الله لا للنفس. وما يعني ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حكم أو عير أو سب الإنسان بالكفر أو بالفسق أو لعن الشخص، أبدا والله. كان النبي عليه الصلاة والسلام كريم وشفقة وإند رحمة، كيف أنت لا تقتدي به؟ وهذا الشهر يذكرنا أخلاقيات الرسول ويذكرنا معاملاته، وكيف هذا الرسول أين ولد، ونعلم الأبناء هذا الرسول ولد في هذا الشهر ربيع الأول يوم كذا، وكان هذا الرسول صفاته كذا وكذا وكذا كما بيّن العلماء، وكما يظهر المسلمون هذه الأيام صفات الرسول في كتب السير سواء كان النثر أو المنظومة. وحاليا سمينا من المادح يصف هذا المخلوق وهذا الرسول في مدائه الكريمة، ولا شك هذا الإنسان الذي يكثر من المدائح ومن قراءة السيرة نحن نعتقد أنه يحب الرسول. أما إذا كان أنت تدعي أنت تحب الرسول وما مترب بالمولد أو ما عندك مبالاة، نقول أنت ما حبيت الرسول. إذا كان حبيت الرسول تبين لأبنائك وزوجاتك وأسرتك مقام وقدر هذا الرسول. ومن هنا المولد إنما هو يعرفنا ويذكرنا ما فعله الرسول وما فعلته الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وما يجب الآن على المسلمين أن يقتدوا بهذا الرسول اقتداء حسن، وإلا هذه المهبة تعتبر دعوة فاشلة، وإنسان لا يكتفي ولا ينتفع بهذه المهبة إلا إذا كانت من باطن حتى خرجت وظهرت إلى الباطن، عندئذ ينتفي بمحبته صلى الله عليه وسلم، ويوم القيامة يكون مع الذين في شفاعة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أيها المستمعون والمستمعات، إن عزمة النبي صلى الله عليه وسلم تقف دونها الإبارات، وتتضافر في حقه النصوص والآيات، ولا نستطيع أن نوافيه حقه، لكننا نحاول أن نرد شيئا من فضله ونقتبس فيضا من نوره عليه الصلاة والسلام. فما المادح الكبير رئيس المادحين بجمهورية تشاد المادح الشيخ قنبو محمد، فليتفضل في إطلالة له في هذا البرنامج.
3: فانظر إلي بنظرة فلا أنت أكمل من نظر، فانظر إلي بنظرة فلا أنت أكمل من نظر، ختم السعادة والرضا عند الممات بلا زعر. فانظر إلي بنظرة فلا أنت أكمل من نظر، تحيا الفؤاد بنورها وتزيد في نور البصر، وتزيد في نور البصر. يا رحمة الله التي عمد لأنواع السور، وسراجه الوضاء في كل العوالم قد ظهر. شمس الوجود شعاؤها، شمس الوجود شعاؤها في كل قلب قد حضر، من بايع المختار في تلك الحياة له الفخر. هي بيعة الله التي فيها المفازة من سقر، يا سعد أصحاب له سمعوا كتابا ذي سور، وتشرفوا بلقائه سمعوا النصائح والبشر، وصفوا ضياء جماله قد فاق شمسا والقمر. نظراته كلماته تحيي القلوب من الغير، يا سعد من زار النبي بروضة تحكي الدرر. أهدى إليه تهية لينال ردا معتبر، أمن الشقاء وسار في تلك الحياة بلا ضرر، ويزور صديقا له وكذاك سيدنا عمر، يا مرحبا بالمصطفى خير الأنام.

0: أفضل مرسلين.
1: لا إله إلا الله.
0: في أفضل يوم فاستبانا كماله.
1: لا إله إلا الله.
0: قد اختير من كل العوالم أصله.
1: لا إله إلا الله.
0: كما اختير واختيرت لذاك فعاله.
1: لا إله إلا الله.
0: محمد مختار وآدم طينة.
1: لا إله إلا الله.
0: محمد يوم البعث راق خصاله.
1: لا إله إلا الله.
0: محمد نور الخلق وهو محمد.
1: لا إله إلا الله.
0: عظيم عظيم الخلق.

0: أفكاره وخياله
1: لا إله إلا الله
0: فقد دام لتذكاره وخياله
1: لا إله إلا الله
0: وإن عزني مدح له.

0: بشر من ذا أتاه نواله
1: لا إله إلا الله
0: في كل أذان ذكره وثناؤه
1: لا إله إلا الله
0: وفي الذكر مدح المصطفى

0: كليم الله لو كان واحدا
1: لا إله إلا الله
0: آمن كليم الله لو كان واحدا
1: لا إله إلا الله
0: من أمة خير الخلق

0: صلى الله
1: محمد رسول الله
0: على وأربعون لا إله إلا الله
1: يصلي به المهدي يا فوز أمتي
0: لا إله إلا الله
1: يا أمهم طه وعيسى وآله
0: لا إله إلا الله
1: أرجل قلم هدي عونا ومرشدا
0: لا إله إلا الله
1: له كل وقت من رضا.

0: آله حق قدره ومقداره العظيم.
1: لازلنا أيها المستمعون والمستمعات في خط المحبة وقفص المديح الشريف، وإليكم إطلالة ذهبية جديدة مع رئيس رابطة المادحين المادح الكبير الشيخ قنبو محمد، فليتفضل.

أحبتي في الله، يتذكر المسلمون كل عام هذه الذكرى ليشفوا غليل محبتهم الكامنة في قلوبهم التي لا تهدو إلا بسماء سيرته ومته عليه الصلاة والسلام، فلقد أخذ بقلوب العباد ورقى بهم إلى سلم ومنهج الرشاد. في ختام هذا اللقاء نسدل ستار هذا اللقاء المبارك بشكر ضيوفنا الأجلاء وشكر الشيخ أحمد موسى هارون والمادح الكبير رئيس رابطة المادحين الشيخ جنبو محمد وكل من معه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدع كل ما قدموه في ميزان حسناتهم يوم القيامة. وفي ختام هذا اللقاء لا يسوني إلا أن أشكر الفني مهدي عبد الله، في الإخراج أبكر حسن بخاري، وهذا حبيب طاهر يقول لكم طيب الله أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الوقت تم ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك تك كملنا قلتوا نخلو بكنا لزميلنا بجبانا بكلم لكم بكلم سارة مع الزميل تليم قايوس دلقي أنا سارة في العاصمة أنجمينا لا فيها كوغي كوغي ديام جي ديام جي خدمانا بفرحة وسرور في مكانة الفن سانوي معي الاستاجر وفي طاولة المراقبة شيف دو زونس وجور زونس جور نوي جيم تا روجي قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض نقول لكم قيلوا بعافي هنا نجمع الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مولود مولود ادي راه تسيس لا باس غا وجد سي كاردنا دونك دي غتو دو محمد او نغا كون سيمباي دي ندي كندي تي تين 61 53 53 20

0: الحمد لله رب العالمين، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنت القائل في حق نبيك وإنك لعلى خلق عظيم. والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد سيد الكونين والثقلين صاحب التاج والمعراج والألم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أدحى يساويه في فعل وفي كلم، هيهات لا ملك كلا ولا بشر أبر في قول لا منه ولا نعم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لذي أيوب كمثلي بالذنوب أمي، وهو الزخيرة يوم الحشر ملجأنا في كل هول من الأهوال مقتهم، عليه الصلاة وعلى كل من اتبعه وسار على نهجه إلى يوم اللقاء. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، في بداية الحلقة الثالثة من حلقات ذكرى ميلاد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الذي يوافيكم بها مع ثلة من كوكبة المادحين والمشايخ الأجلاء الكبار المشهورون في هذا البلد، هذا اللقاء يتخلله عدة فقرات بدءا من القرآن الكريم مع القارئ الشيخ عمر صندف، ليتفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

0: كلا ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.
1: أحبتي في الله، لقد كان مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حدثا فريدا في تاريخ الإنسانية، حيث غير مجريات التاريخ وكان بداية لنقل الناس من الظلمات إلى النور. فعلينا أن نحافظ على هذا النور، فإن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في النفوس مغروسة وطاعته في القلوب مطبوعة. فعلينا أن نغرس في نفوسنا ونفوس أبنائنا محبته صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال التأسي بصفاته وأخلاقه ودراسة سيرته الأثر المباركة. فلنستمع إلى نبذة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وذكره شمائله مع الشيخ أبكر عبد الله النكاس، فليتفضل في كلمة له.
2: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على النبي الأدنان القائل صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون المستمعون لإذاعة الوطنية، نحن اليوم في هذه الأيام أيام هلال شهر ربيع الأول الذي ولد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين والمسلمين وحتى رحمة للكافرين. وفي هذه الأيام المباركة ينبغي للمسلمين أن يتعلموا فيها سيرته صلى الله عليه وسلم وأخلاقياته ونسبه صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه ومن جهة أمه، وينبغي لنا أيضا أن نعلم أولادنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه ومعرفة أولاده وزوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، ونعلم سيرته الأخلاقية مع أصحابه الكرام رضي الله عنهم، ومن أخلاقه حتى معاملته مع الكفار. عندما الكافر جاء إليه فقال أنا جائع، حلب له نبي الله صلى الله عليه وسلم شاة ولم يروه إلى أن وصل سبع شياه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم ما من شيء يوزن في الميزان أثقل من تقوى الله عز وجل وحسن الخلق. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، في هذه الأيام أكثر فيها من ذكر الله عز وجل. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قعد مقعدا لم يذكر اسم الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضجع مضجعا لا يذكر اسم الله فيه كانت عليه من الله ترة، أي نقص، أخرجه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكر اسم الله فيه ولم يصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا كانت عليهم ترة، فإن شاء عذب وإن شاء غفر له، أخرجه الترمذي. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، الناس لابد لهم من مجالس يجتمعون فيها، وخاصة في هذه الأيام المباركة، ويتحدثون فيها، وخير هذه الأيام المجالس التي يكون فيها ذكر الله عز وجل، وهو يحيي القلوب، والقلوب تحيا بالذكر والمواعظ والعبر ومجالسة الصالحين وحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأي حب أشد من ذكر سيرته صلى الله عليه وسلم ومعجزاته؟ عندما الإنسان يقرأ سيرته يكون في قلبه معرفة الله عز وجل وحبه وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند معرفة الله ورسوله يكون في قلبه الخشوع والخضوع والاطمئنان. لأجل ذلك أن يكثر الإنسان من القصائد النبوية، وهي مجالس الخير ومجالس الرحمة، ليس فيها مجالس سوء كما يزعم بعض الناس، بل إنما مجالس خير، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم ما جلس قوم مجلسا لم يذكر اسم الله عليه، ولم يصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا كانت عليه امترة، فإن شاء عذب وإن شاء غفر له. أيها الإخوة المسلمون، مطلوب الأخلاق وخاصة في هذا الشهر المبارك وهو شهر مولده صلى الله عليه وسلم نورا وهاديا ومهديا إلى يوم القيامة، لأن الإنسان يرفع ذلك بالذكر، وكما قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة وملعونة ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. وأنه صلى الله عليه وسلم قال: فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. وقال أيضا: فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. قال صاحب البردة. أيها الإخوة المؤمنون، نحن في هذه الأيام أكبر أعيادنا الإسلامية أن يتقي الله عز وجل في هذا اليوم، واليوم نحتفل باليوم العظيم ونفكر في أخلاقه وإحسانه ومعاملته مع الناس كله، نوجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر نكتفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى لقاء آخر، وشكرا.
1: يا سيدي يا رسول الله، رفعت لواء الأدل ومحوت الظلم وهخخت الإقاء والمساواة بين الناس أجمعين، سويت بين بلال الحبشي وأمر القرشي، الأمر الذي أجزت البشرية أن تحقيقه عبر القرون، لأنك الرحمة المهداة والهداية لخلق الله أجمعين. بؤست لتتمم مكارم الأخلاق حيث خاطبك ربك سبحانه وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فما أعظمه من شخصية مدحه المادحون، فما إطلالة كريمة بمدح سيد الوجود وصاحب الحوض الموروث مع فرقة حلقة عبد الله بن عباس والمادح الكبير الشيخ عمر محمد جيجو. فليتفضل.

في رسول الله وهو المتيم الله الله مدد فيه خاطري يد جمجم الله الله فقد حل في سوداء قلبي وداد حو الله الله وهل سمى للخيل

وكبر أسان رمديه تكلموا الله الله الله الله وقد نطق القرآن بالحق مديحا الله الله الله الله سجى يا رسول الله وذكر أحكامه الله الله الله الله وتكفيه مدحا ذاته وسماته الله الله الله الله محمد وصف جامع المدح مبرم الله الله الله الله تذكر دحوم الصلاة فيافي وقد جاء

0: تتضرموا
1: الله الله الله الله
0: مذكرني البحر المحيط مفيضه
1: الله الله الله الله
0: أبو القاسم البار الخضم الغضم ضاموا
1: الله الله الله الله
0: مذكرني وعد النقى وبقيه
1: الله الله الله الله
0: ولاستخرج المرسى وداد ومغرم
1: الله الله الله الله
0: فهل تسمح الأيام للعبد عودات
1: الله الله الله الله
0: فهل تسمح الأيام للعبد عودات
1: الله الله الله الله
0: إليها فإن القلب مني أسقام
1: الله الله الله الله
0: أصاح وليتي والمحب مسامح
1: الله الله الله الله
0: إذا ما تمنى هل لديه

0: ولما رأس بالعلي لدوى قط
1: الله الله الله الله
0: وذاك لمن يحول أمين كرامات
1: الله الله الله الله
0: فما هبوا إلا سعادة

0: المصطفى ردعوا من يسطوع
1: الله الله الله الله
0: رسول سوا في العيب دارا موحدا
1: الله الله الله الله
0: وما سمى من ينفي وتحدث

0: من سواه ومنقذي الله الله
1: الله الله
0: سريني يا سلمى لهمي ووحشتي الله الله

وسنك كالذي الله الله الله الله عليه صلاة الله ثم سلامه الله الله

0: الله الله
1: شهدت ولا انفالي عادي انكسو
0: الله الله الله الله
1: بيني لا حبيني امد انكسو
0: الله الله الله الله
1: وحبك حب الله يكيف امره
0: الله الله الله الله
1: وكل الذي يواك او من يحدثه
0: الله الله الله الله
1: فليتي يا علف المصطفى القر ليته
0: الله الله الله الله
1: علي وجه داري بروحي ينفس
0: الله الله الله الله
1: بحب رسول الله سادت عشيرتي
0: الله الله الله الله
1: ورثي ومن يرعى زمامي ويمكس
0: الله الله الله الله
1: بحب رسول الله تالو مدينتي
0: الله الله الله الله
1: على مدي والحمصار والخير يحدث
0: الله الله الله الله
1: بحب رسول الله تعلو منارتي
0: الله الله الله الله
1: منارة ملك العادة

0: تضيع الخبر ساعد أجس
1: الله الله الله الله
0: عليه صلاة الله ثم سلامه
1: الله الله الله الله
0: وان وزاب بالحديث.

إلى من يصلهم صوتنا لازلنا نشنف الآذان ونحيي القلوب بذكر الحبيب المحبوب التي تطرب لسمائه كل قلوب المسلمين جميعا. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومئي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع الآرفين تسيل. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، مع إطلالة جديدة وفرقة فتية، فرقة الجوني تيجاني محمد الأول مع المادح الكبير محمد عبد القادر عبد الله، فليتفضل وله الأذان صاغية.

النبي له المهراج والحوض واللواء ومسكنه الفردوس أشراف بغته. نبي رعده الشمس غصنا تعجبت فقالت له أنت من أي قبيلتي؟ قال لا.

0: قد أمرنا برجاته. يا رب نورنا نزور ذات محمد نبي عظيم شريف بقرآن وكلمة. أنت الحبيب القلب يا رسول الله
1: صلى الله
0: عليه وسلم، أنت الحبيب وكلنا لك نعشق، ولتهيب وصلك دائما نتشوق.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة إنجمينا.
2: La les populations so salmu bu hormon blam sa indiza good makum ana good pixificas mana radio chat bouger ma vie population so basma

مساء الخير عاصمة جمهورية تشاد عن جميعنا، مساء الخير الأحبة المسلمين معنا من كل مكان، أسعد الله مساكم بكل خير، مبروك العيد. هنا عزاتكم الإذاعة الوطنية على تشادية راديو تشاد، أحبنا من أي مكان نقول لكم مساكم خير، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة ذكر مولد النبي الشريف عليه الصلاة والسلام نقول كل عام وأنتم بخير، كل الأحبة كل المسلمين اللي كان حاليا قاعدين بيتابعونا في البيوت في الشوارع في التكاسة معنا في كل العربات وبالضبط معنا في داخل الدكاكين على العاصمة الجديدة عن جمنا. مستمعينا على الولايات، مستمعينا من الحلال من الفرقنا بالضبط معانا من بيرميديزم ترزم كاترين سينكم سيزم سيتم ويتم نفندزم العاصمة حتى الكام معانا من مختلف الكمسيريال قديم في داخل العاصمة نقول لكم بونسوار.

ساعة نقود معاكم وعنتم معنا وعنينا معاكم خطوة بعد خطوة 60 دقيقة تسمو أقاني متنوعة نفتو لكم القطة تنادونا عبر الهاتف أو الاستندار وهو كما رقمكم 61-53-53-20 مانا 61-53-20 يخدمون قدام الالاف البطن امام الكونسل المهندس روكوبير اجدي برفقه الزملاء هناك في قدام الالاف البطن معايا يمين ويسار اسرع مجيء ايمانيال وعيدريس ابكر محمد نقول لكم بونسوار بون فيت لزميل اما معكم محدثكم مباشره عمر مايك جلال حسين يحيى دكتور عام بيرسون مع المستمعين خلال 60 دقيقة الطاولة المراقبة الكوماندا دي بور وكمان قاعد في متابعتكم جيمتا روجي أما في متابعة البرامج الزميل دوالونغا يونغا يوس هو كمان في متابعة برامج بالقسم العربي وبالذات من إذاعتكم الإذاعة الوطنية التشادية راديو تشاد ساعة 3:02 في داخل ميسلة في كمرة في دوبا مندو بونغور أنجمينا وبالضبط هناك في عمجرس عباشي عم حجر ومانغو لمساقيت مستمعنا حنا عم التمان من بيتكين من داخل درباني نقول لكم بونسوار نرجع نختار ونسميكم أول فصل كان نختار لكم اليوم مع الفنان محمد حسين فصل بعنوان تاجونا

كل المستمعين نقول لكم أهلا بكم لثاني مرة لثالث مرة. أنتم أنا أنينا معكم. تقدر تنادونا في 61 53 53 20 معناتها 61 50 53 20. تقولوا بون فيت وتقولوا بونسوار وتقولوا مبروك لأي واحد كل ما تعرفوا ويعرفكم تحبوا ويحبكم. عبر برنامجكم الكان قد تترككم خاصة رزا الوطنية الجديدة بمناسبة عيد المولد لكل مسلم نقول لكم بونسوار ومبروك العيد.

مساءك علي. السلام عليكم سيد عبد الكريم. عبد الكريم أهلا بك من بيتكين كان قادر ويرجع عودة المكالمة. نادينا في سيزون 53 لكل المستمعين. الفاصل ده نقوله فوقه مبروك على اتيناك لمسج جبرين وصور جبرين سين وحناك تراب. نقول لكم أهلا بكم ميكايل إجي بونسوار. كل المسلمين الحالية معنا نقول لكم أهلا بكم. سوزون تعيه 53 53 20 معنا 60 و1 53 53 درف عمد المشارك.

0: اهلا وسهلا لكل المستمعين. نرجع نشيل متصل او متصله معنا من دمبي. الو السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: اهلا بك عبد الرحمن حسين كلان دبان.
1: دكتور جلال حسين يا الحمد لله.
0: تسلم اخي اهلا بك.
1: بارك الله فيك. قبل كل شيء نقول ايش زي اللي قلتي ولكل اسرتك وانهزار رمضان معك ولكل الساعتين انا ازاد وانا ما بشوف. اما
0: تسلم اخوي.
1: هناك حسن رومانو بكر خالة النور آدم تكتمان عشت مهما يلان مشدر ثلاثة جاوب مينك مندي ملف المدينة الكسري ومدالة مينك من الليل كلير إلياس بكيسا وعيسا محمد جمر فجيلة محمد جمر نصر ونصارى جواير الشمو آدم
0: نعم
1: عبد الله بكر هناك من دالونا بابا بكر من دالونا كابتن جعفر هناك من دوبيا وكذلك ما ننسى هناك محمد آدم هناك من الليل كلير وهناك عمر بنبو من لينيا الغوحي شيء من لينيا لجادي هناك من عبدالبا أرنب بكر من عبدالو دكتور بريزا عبد الرحمن هناك من مودرنا
0: نعم
1: وهناك ما ننسى أبا هالو ميتر تاية هناك من قلمي وهناك ما ننسى جيمة برما هناك من سكبير وجيمة تيرا هناك من فرشا
0: وأخيرا
1: ما ننسى كل أخواني سيادة تكاسا وسيادة الكاراد وسيادة المغازية لراس المسيح محمد وكل أخواني سيادة الكلاندو
0: شكرا عبد الرحمن حسين كلاندومان انترناسيونال من روباي ديمبي. نقول لك مبروك عليك لك انت ولكل الزملاء اللي يعرفوك أن ناديتهم وما ناديتهم كذلك نقول لهم أهلا بهم من جديد. أها نقول لهم مبروك مسلمين أنا شهر 30 شهر 40 متر من داخل شهر مونغو شهر برميل من داخل الشارع مستمعين حاليا أنا من كلمات بقول من داخل شارع مير يلا تجينا 200

0: Bonsoir, capitaine. Nous voulons vous reconnaître. Allô, capitaine Jaffer.
1: Oui, alaykoum assalam, grand frère, docteur Jeray
0: Sénère. Ahlan bega, khouyana.
1: Liman hala, oui.
0: Tuslam, habibna al-ghali, faddal, intamana al-lila.
1: Ok, nous voulons bon il est tout autre
0: tag. Jamian, inshallah, capitaine Jaffer.
1: Autre tag, technicien, robotani, maak.
0: Akit, Gaismak.
1: Abdelhadi, Mamatali, Babayro.
0: Zamili, Gaismak.
1: Mariama Akhtar Mohamed.
0: Gata Smaka Zemila.
1: Mahmoud Gatra.
0: Ya salam. Filbet Gazmak.
1: Inch'Allah Radika Ayat.
0: Ya salam.
1: Anour Adam Tashiman.
0: Naam Gazmak.
1: Abdurrahman Isenk Landoman.
0: Ya salam Mak.
1: Saïra Durma Min Mashaga. Abdurrahman Moussa Mashaga. Chef de Karaj Jamakoun Mashaga.
0: Ya salam.
1: Dilda Burma Min Sigete. Adam Jibrim Min Amardo. Nusra Abdallah min Farsha, Hajra Ousmane, Ramla Ousmane, Hajja Touria, Bébé Touria.
0: Naam.
1: Fatima Issi min Dambé, Harija Ali Koundoul, Kaltouma Jibrin.
0: Naam.
1: Harija Idrissa min Gélia, Chita Abbas min Anjari, Mamad Mimoun Ahmad Abba min Anjari, Hajja Asya min Gawish, Ref Abdallah min Masagat.
0: Ya salam. Manjifa. Gata Samak.
1: Manasa Jawara, Shamari Mariam Ada, Chita Mamad min Gouzotir, Pouzia Mayadine, Dastah Mayadine, Zeynab Mayadine.
0: Wa akhiran, Captain.
1: Wa akhiran, Nima Mustamia.
0: Yalla.
2: Hello.
0: مرحبا بك. وعليكم السلام سعادتك.
2: الحمد لله.
0: مرحبا بك معنا.
2: من نصر عبد الله مرحبا نصر نصارى.
0: تفضل يا نصر عبد الله نصر نصارى.
2: صباح الخير لأبينا عبد الله حسن.
0: نعم.
2: صباح الخير لأنت وأسرتك مساء الخير.
0: يا سلام كله يبس. تفضل يا
2: مساء الخير لهناك لأخي كابتن جعفر من دجية.
0: يا سلام.
2: مساء الخير لجاري أنا مهالي محمد فرش إثيوبي.
0: جاسمكي.
2: تجلسي. مساء الخير لتجلسي أنا كنا نمر تكانا ما.
0: قديم اسمك وما ثلاثة يوم دقيقين. دول لما بالفرق
2: تغير. مساء الخير لأشتا عبد الله قلتم عبد الله صابر عبد الله حسن عبد الله.
0: يلا.
2: أمني عبد الله زينب عبد الله. مساء الخير لإني أنا صابر حسن من لكين.
0: يا سلام جاسمك.
2: مساء الخير لتنسين أشتا من سبان غادي. مساء الخير لهناك على زكريا من لكين ماما تزاين هنا النور آدم تكوان أدرمان شنك لاندومان. أتو ماما سالي هنا جاور الشام آدم أتشاش هناك من جوي هنا بني أنا جاور هناك حرم خيري بلال الخزالي.
0: وأخيرا
2: وين الطبخ جدو وين طير جرون وكل ده النهار كمان
0: لك انت ولكل المستمعين اللي كان بعرفوكي شكرا نصرة عبد الله المعروفه بنصرة نصرة وهنا كابتن جعفر كازن نقول لكم مبروك العيد هدى عربي مع المستمعين

0: نقول له مساء سعيد لكل المستمعين، نرجع نشيل المتصلة فوزيا. علي السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أحلى بك فوزيا.
1: مساء الخير
0: لك أنت ولنا إن شاء الله جميعا.
1: نقول إيد سعيد لبنتي وكل
0: أسرتها جميعا إن شاء الله.
1: أمي العزيزة حنة إبراهيم بابا.
0: قالت اسمك
1: المحي الدين سالم.
0: يا سلام.
1: رضا عبد الحمان من الدرنة، كابتن جعفر من دوزيا، يسر عبد الله طاير بورما.
0: نعم. يا فرحان شديد كمان.
1: محمد آدم من شليل كليه.
0: نعم.
1: صلاح الدين أرادي، أحمد تيجو كاس.
0: يا سلام.
1: حسن الجدة. بكر جبري من دلكينة، آدم جبري من المرضى.
0: يا سلام.
1: جيمة دنبلي. روزي بلجيت وصفية بكر وانجل السميع.
0: يلا نقوله مساء الخير. علو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: مرحبا بك، مبروك عليك كمان.
2: أحلين إيد السيد دقيق.
0: ممكن يتعرف من جديد معنا؟
2: معكم زينب محي الدين سالي من هارق النجيري.
0: زينب
2: محي الدين سالي.
0: أهلا بك يا زينب.
2: الحمد لله.
0: مرحب زينب محي الدين.
2: نقول إيد السيد لك أنت وأسرتك
0: جميعاً إن شاء الله.
2: عبد الله بكر بيزا عبد الرحمن أحمد تيبو كاش سلاجين على الميتي بتاعير جبريل حسن كيم جونيور أبلام عادل من كرو الزارية بلال الخسالي كابتن جافر من دوجيا تاير بورما يسر عبدالله زليقة جدو خريجة يدريس من الأنجيلي زينب جدو وما ننسى كل المستمعين والمستمعات
0: كذلك ما ننسوك انت زينب محي الدين ولكل عسرة محي الدين حاليا قاتي تابينا نقول لكم مرحب بكم أحلا بكم عبر إذاتكم الإذاعة الوطنية الكادية ندونا في 69-53-53-20 معناته 61-53-53-20 ده الرقم احنا المشاركة لأي متصل من داخل الجمينة وضواحيها من مختلف الولايات كونوا معنا بالذات مستمعين حاليا قاعدين يتابعونا من مختلف الكركان جميعنا اهلا بكم. نرجع نشير لعبد الرحمن حسين للثاني مره. علي السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: اهلا بك كلاندو انترناشونال.
3: بارك الله فيك جراند فرير.
0: اهلا بك اخويا انا
3: هنا مناسا نصر نصارى وكذلك جواهر الشم آدم.
0: يا سلام تسلم.
3: وهناك مشاق عبدالله جبرين خير الله شبد كارا جماعك حسن طاهر درما وكذلك بتكرر محمد حزلا بتكرر آل يونس والشريف علي أبكر هناك من كيسة مندلية أبكر آدم هناك من ورداي.
0: يا سلام.
3: هناك ترسار شايف هناك من أنقب شايف وتاكي نمبر هناك من فلق النقار رمضان كادر من مداخن حول العالم برزا عبد الرحمن هناك من مودرنا حسنا جدا هناك من دلكينا وكذلك آدم جبرين هناك من أموردو وشبابنا جميزة أمور ماننسا جبرين حسن وماننسا كين جينيور عبد المطلب بشير باشليد أمور.
0: يا سلام.
3: وماننسا كل المستمعين وانتماك المستمعين.
0: يا سلام. علي السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا بك شيخ الشيوخ.
4: يوفق لك مروان
0: حسن روماندو.
4: يا سلام. دمت.
0: تسلم كمان.
4: يا السلام عليكم.
0: تفضل انت معنا.
4: اوكي قبل كل شيء نقول صباح الخير عليك انت ورجل وسرتك.
0: يا سلام تفضل.
4: ونقول صباح الخير لاخو الزميل عبد الرحمن حسين وبنات هنا شبابنا بنو وانا كرتوتا انا كرناجي. ونقول صباح الخير هنا لجامعة الرجال في مناسبة شوف العروس ما فاتت ديفا.
0: نعم.
4: وهنا مناسبة ابراهيم هارون من دمبي ومناسبة مثال عثمان مناسبة مناسبة كتابي.
0: يا سلام.
4: وما ننسى هناك شوف العروس.
0: يا سلام. يا سلام.
4: ونقول مساء الخير لجيران موديسين موديسين موديسين سعيرين. وما ننسى عبد الرحمن احمد الزبير وما ننسى ايمن القايله.
0: واخيرا.
4: هنا ما ننسى كل المسلمين والمسلمين.
0: شكرا حسن روماندو شيخ الشيوخ نقول لك انت معنا وانا معك تسلم كمان. هنا إذاكم راديو تشات 94.5 يلا أها بات الفنانة هدى عربي طوالي كمان نقبل اللي بلدنا هنا أسرح مجي إيمانيلا قدام الألفال بتوما زميلة إدريس أبكر محمد برفقة زميلة روكوبير أجدي يلا عبد الرحمن نرجع نشيل كونسي. عليكم السلام. عليكم
5: وعليكم السلام.
0: اهلا بك حبيبنا الغالي.
5: كيف حالك اخوي؟
0: تسلم حبيبنا الغالي.
5: ان شاء الله كويس اخوي.
0: تمام انت معنا الليله.
5: اول شيء نقول مبروك الليله انت وكل اسرتك.
0: يا سلام.
5: الاخ بنك قادر اللمين.
0: يا سلام. اسمع
5: كمان الدود.
0: يا سلام.
5: انت موسى جلو.
0: يا سلام.
5: جلال حسين يا
0: انا معك.
5: كل المستمعين والمستمعات وكل الاخوان العاملين في الاذاعه الاول انسين حدنا سوا.
0: يا سلام. ما بنصدق
5: بابا يا راب والايال
0: اكيد.
5: هو ابراهيم سيد.
0: يا سلام.
5: فانيا سيد اما.
0: يا سلام.
5: ان شاء الله مستمعين كثيرين نخلي المجال وما ننسى جدي هو عثمان قنبو علي من عثمان قنبو زينب عثمان قنبو. نشكرك كثير ان شاء الله.
0: شكرا جونسي عثمان. تسلم عبد الغالي. تسلم من الإذاعة الوطنية تشادية. أنت معنا وأنا معك. كل المسلمين حاليا معنا نقول لكم مبروك العيد المحنة. لازم تكون المحنة بيننا.

0: 61 53 53 20. نرجع نشيل الكابتن جعفر للثاني مره. الو السلام عليكم جعفر.
1: السلام يا جران جلال.
0: اهلا بك اخوي انا.
1: اوكي نقول وانت اللي فيزا عبد الرحمن من موديرن
0: الفيس جاي اسمك
1: ابقى جبري من دلكينا.
0: يا سلام
1: حسنا جدا من دلكينا انتوني شيشا كاراكبلا رمضان كادر ميلكن كين جنيور عبد الله عرم موسى خلف كادر ميلكن بلال من جمينا فارا نوان من سابورة والبوا من ابوية نحن تمام السلام من اترونا فرصة هارونا تاجروا من جرماي احمد جو كاش أبكر حسن من رولاي بلا ما هذه من كارو زاوية تبدي كاري جواكم مما تهارو من أرغيو ونجمة مستمع.
0: يلا
2: ألو
0: أهلا بك.
2: الحمد لله.
0: مرحب معنا
2: معك نصر عبدالله.
0: تسلمي نصر عبدالله. نصر نصارى
2: نقول مبروك الإيد لكونتريشن بابا تبجاني سر رمات
0: جاسمك 100% كونتريشن بالراحة بالراحة بالراحة.
2: ألو
0: نعم قولي بون فيت.
2: أها بون فيت لجنب عبدالله.
0: نعم
2: هيني أبكر طاير دانا هيني بريز محمد سالو أسمان هيني حسن روماندو بون فيت لإياليانا الدوباك
0: يس موكي
2: نسيبيانا محمد صلاح هيني محمد يوسف حامد توم
0: يا سلام
2: بون فيت لإياليانا جدو كلاندو بيابي ويفرشي كبتي.
0: تسلم يا أخ
2: ونقول لك ليلة سعيدة
0: أنت وكل اللي بعرفك نقول لك إيه لك أنت مبسوطة شديدة فرعاني منك إدريس عادي كده يا أخ دنيا إيد أخوي ده بسو نقول له بون فيت لكل المسلمين حاليا قاعدين بيتابعونا روكوبر أجدي قدام على لفة البيت.

0: نقول مساء سعيد هناك. نجي نستقبل على الحاج زكريا من بيتكين. الو السلام عليكم.
1: وامين عليك السلام جلال حسين يا
0: تسلم يا الحاج زكريا. الليله معنا انت.
1: نقول لك مبروك العيد بعيد المولد النبي صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاه والسلام.
1: انت واسرتك وامال في كاتريفندوز وامال في الاذاعه الوطنيه الجديده.
0: كلنا سوا ان شاء الله.
1: هناك ما ننسى تجاني سرامات أبيض،
0: يا سلام،
1: مصطفى ماجي،
0: يا سمك،
1: محمد أحمد عبد الكريم، هاجر بشير، عمر بشير،
0: يا سلام.
1: وندخل في المستمعين أن نجمعنا الجميلة وخالية في قلوبنا مساتي الجميلة عمر آدم تكتمان،
0: يا سلام. تسلم
1: أشوف علي عارون سمحة، محمد جواير الشمون، نصر النصارى، كابتن إبراهيم جعفر من دوبيا،
0: يا سلام.
1: عبد الرحمن السنة كلاندمان، حسن روماندو، شريف عبدالله من مساجد، ونجي في بوكرو عاصمة الدبابة في FM صوت الدبابة 102.3.
0: تسلم على الحق، يا سلام.
1: وجبرين كريم مراسل الإذاعة بالفرنسي، ونجي في بيتكين من اللي سايبي أحمد عربي النور سايب الإكرا الحالو حلو،
0: يا سلام أبشير.
1: وما ننسى حينك فرقة عبد الرحمن بن عوف وفرقة دار الفوز مدينة خولك وفرقة زلال القرآن وفرقة رودة البيان لتحفيز القرآن، وهناك ما ننسى فرقة حسن بن ثابت، وما ننسى فرقة رجال حول الرسول، وما ننسى فرقة علي بن أبو طالب، وما ننسى هناك جدو محمد دركة من الدش، وتحياتي لكل المسلمين.
0: تسلم على حاج آدم من بيتكين، أنت وكل اللي بعرفوك ولكل الفرق اللي كان ذكرتم نقول لهم كل ما أنتم بخير. يلا

0: 61 53 53. ألفيس نقول لك مبروك عليك عبد الرحمن بريزي.
1: مبروك ألف مبروك لك أنت أخوي
0: جلال. كذلك أخوي فضل أهلا بك.
1: ألف مبروك لك أنت وكل أسرتك وتك إن شاء الله. مرحبا علي معك.
0: أكيد قبل اسمك أخوي.
1: تجاني سير رماد مريم الشاعر خريج محمد علي.
0: يا سلام.
1: فاطمة زهرة مؤمن أبد مريم الشاعر صدى الزاهر وقلية سيد أمة.
0: يا سلام قبل اسمك.
1: وموسى عبد الله موسى دكتور.
0: نعم.
1: جمال علي موسى عبد الله موسى الدكار بكر موسى حسن طاهر غزالي. يو بيك نمبر 1. فهي الصباحيه لكابتن جعفر نصر نصارى قدس سليمان جواهر الشمو. خليج علي من كله خليج ادريس من قريبه بالمدينه وحسن قادر رمضان قادر فخر عبد الله بكر. فهي الصباحيه نقول لارن جده و جرين جدا أنا جدا من دراكينا وجرين من دراكينا ماما الليمان.
0: وأخيرا
1: وزي ما الدين زي ما الدين وعجي توريه بيبو توريه وما ننصف سمين المستميات.
0: شكرا عبد الرحمن. ألفيس نقول بريزا وصور لك انت ولكل المستمعين مبروك العيد للأحبة العاليين قاعدين بيتابعونا باسمه واسمنا الزملاء. نقول لكم كل ما انتم بخير دايما انتم معنا واني ما قبط خطوة. طوالي هناك وين سافرنا مع الفنان الراحل مجذوب أنسى. نرجع نستقبل متصلة بعد أن نرجع لمجذوب أنسى. جواهر نقول لك مبروك عليك. علو السلام عليكم جواهر.
2: وعليكم السلام دكتور جراني
0: ثانية. مرحبا بك أنت معنا الليلة.
2: الحمد لله.
0: يلا
2: قبل كل شيء نقول مبروك العيد لك انت وكل اسرتك
0: جميل ان شاء الله.
2: مبروك جيتك فوق نعمة جيتك رحمة ونور شرفتنا.
0: تسلمي كمان تتشرف انت كمان اكتر.
2: نقول مبروك العيد عيد المولد الشريف لكل امهنا الهيئة الوطنية للسمع والبصر ونعمة.
0: يا سلام قبل اسموكي تشرف انت.
2: مبروك العيد لبابا يارو
0: ابو ليال
2: خديجة محمد طاهر نتمنى لها شفاء عاجل لها.
0: آمين يا رب. آمين يا رب.
2: سميع آدم محمد مريم الشاعر محمد.
0: يا سلام كتا اسمك يا صوت صاحبي.
2: شاهد الفقامة الجاني مشير رماد محمود بسر همات محمد نور موسى.
0: يا سلام بسموك. أبا
2: عدمين. مساء الخير للسيدة المزير أحمد يايا أبداف.
0: قبل اسمك ميال في مين.
2: دومان جابو.
0: نعم.
2: نقول مبروك العيد عيد المولد الشريف لأسرتي الكريمة أسرة مجمج النجاد تشوير البلد.
0: يا سلام.
2: زارتنا الرئيسة مريم آدم
0: وصفيك وصفيك بصفة عامة.
2: وأنا الشيف ديك أنت ومختار يسم مختار وكل أجاويدة.
0: يا سلام تسلمي كمان.
2: مثلا أجوب على رسم الشيف ديك أنت بصورة محمد.
0: يا سلام.
2: ونتمنى الشفاء العاجل لا يقدر للأخت العزيزة زينب دهب.
0: كنت اسمعكي.
2: مبروك أكيد لزهرة دهب منية دهب. وأنا سيميشي الرملية.
0: تسلمي.
2: مبروك الإيد لأعداء جروب راديوشاب أنا مال أزداد أنا مال طفش الراس.
0: يا السلام.
2: مستنيين أنا مدينة مندوبة كان الجروب البكمدور زهرة بشير ديامان وير أهدم أحمد أميان فات المفاتحين محمد صلب والبارخ زال.
0: وأخيرا
2: وأخيرا ما ننسى أمبسدر ديزين المسيزر والود الرجوزير.
0: يا سلام.
2: ما ننسى إشان وارون والبيصور.
0: تسلمي كمان جواهر أنت وأسرتك وكل المسلمين اللي كان قاعدين بيتابعونا. داير تقول لنا أم حجر جوا ولا كيف؟ تسلمي كمان. أها بنور جمالك هذه السعيد أنا في عيون كلام لب كلام. نقول فوق بونسوار مبروك عليك لكل المستمعين ولكل عسرة سن يحيى الحالين قاتل تابينا من فرشة

0: 71 53 53 20 لكل المستمعين. نرجع نشيل عبد الرحمن. الو السلام عليكم بريزنت عبد الرحمن.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
0: نقول لك مبروك عيد اخوي. اهلا بك.
1: الف مبروك لك وكل اسرتك ان شاء الله.
0: يا سلام تسلم.
1: فوقك في العمل ان شاء الله.
0: جميعا ان شاء الله.
1: كل الامور عملتنا وانا ما كثر فندوس.
0: يا سلام قبص ماك اخوي.
1: وعن جمعنا بنكار وعدم هالجو يا الشاب.
0: يا سلام.
1: كل الله يوفقهم ان شاء الله الشعراء كلهم.
0: يا سلام.
1: ويوفق سيد الرئيس رضا محمد ادريس جديد وكل الامور الفقراء.
0: بالتوفيق ان شاء الله.
1: ويجيب لنا العافية والأمن في البلد.
0: آمين. ده المطلوب أخوي.
1: إن شاء الله. نقول له هي وعيد مبارك لحسن كادر حسن كادر رمضان كادر. النقطة التكتمال رجل زكريا. الرئيس الجائزة حسن من قبي. عشت عباس رزق السكين. والدتين أخوان عبد الرحمن خالد عبد الرحمن وهو عبد الرحمن. كده جانا جدا هذا محمد البكر بمبوة.
0: واخيرا
1: الاخير نقول حاج كريم بكين و لا معادي من قرية زاوية اللي مستني معك.
0: يا سلام انت. الو السلام عليكم. الو الو اظن المستمع ما جاهز يرجع ويعود المكالمه. 73 53 53 20. على كل حال أكيدي المستمع جاهز. نرجع ونسمع ميزوب دائما مع المستمعين. أها نحدي ونقول فوقها مبروك عليك لكل الجواري الحالين قاعدين بيتابعونا من دمبي من أمتكون من أنجالي بيتابعونا من قاسي من داخل أنجالي جد أنجالي من كوسري إلى طلاب عزيزية مبروك العيد. أحبنا أنا جنقتلي نقول لكم مبروك العيد. العيد حالة برة وانجمعنا كمان مش الكي متصل بات مجرب عنسى نرجع نستمع لفاصل الخناية الثانية.

0: يا سلام، نقول بونسوار ونرجع نستقبل متر تاير من بردو بردو. أهلا بك، ألو بونسوار أخي.
1: الله يبارك بخير ما شاء الله.
0: مرحبا بك، مبروك لي أخي. أنا
1: نقول مبروك عليك لك أنتي وكل أسرتك والمهندس الرباني معك.
0: يا سلام.
1: ومبروك عليك لكل العمال وعاملاتنا هنا مع قسم العربي وقسم الفرنسي وباللهجات.
0: يا سلام متر تاير.
1: ومبروك عليك لكل المستمعين الحالي يشرفوا والمالقي أوقات والماقي يشرفوا، نقول لهم مبروك عليك.
0: يا سلام.
1: ومبروك عليك لكل الأمة الشادية والأسكر الشاديين.
0: يا سموك.
1: ومبروك عليك للفقرة والمهاجرين، ومبروك عليك هناك لبريزا عبد الرحمن من مودرنة تاير درما أكسا عباس خديجة عباس، ومبروك عليك هناك لخديجة علي من كندول نصرة نصارى كابتن إبراهيم جعفر، مبروك عليك هناك لحجة سوريا بيبي سوريا،
0: وأخيرا
1: مبروك هناك للجرانسير أمن عربي هناك من مدينة الشيء وإيالا وكل المستمعين.
0: شكرا. ألو مبروك عليك. ألو أظن المستمع جاهز. يلا.

قلبي بحبك وانت ظالم. دانينا برا من الكلام ده. الحب ما يمشي بظلم، وكل شيء غير الحب كذلك بظلم ما يمشي.

0: حبيبنا. نرجع نستقبل المتصل من بيتكين. علو حميد، السلام عليكم.
1: السلام.
0: مرحبا بك حميد محمد.
1: الحمد لله.
0: تسلم كمان. انت ما انا من بيتكين اخوي.
1: انا ما اكون من بيتكين.
0: مبروك العيد اخوي. انا
1: دورة كل شيء نقول مبروك العيد لانت وصرتك
0: جميعا ان شاء الله اخونا.
1: ولا المهندس الربط انا معك.
0: يا سلام قاسمك.
1: انا جاي هنا في بيتكين نقول للحاج زكريا.
0: تسلم قاسمك.
1: ولا عثمان صالح.
0: يا سلام.
1: الدرهمان طيبين من بكرو.
0: يا سلام.
1: والدريكة.
0: يا سلام.
1: جدة في جيم. إساق أحمد. تجاني في الرماد. وماما سالي بابا يارو. أو ما ننسى كل المستمعين.
0: كذلك ما ننسك انت ولكل ما يعرفك. تسلم. ولكل شوانا بيتكين نقول لكم مبروك عليك. يلا.

0: نرجع نشيل المتصل من بيتكينا الحاج زكريا لتاني مرة. له السلام عليكم الحاج زكريا.
1: وعليكم السلام جلال الدنيا.
0: مرحبا بك أخينا الطيب.
1: نقول له مبروك العيد لحناك لمريم الشاعر محمد الصوت الذهبي.
0: يا سلام.
1: إما ما كيل من حارب قاسي ورئيس الإجداد المسلمين محمد ثالث مان.
0: نعم.
1: هناك مانسة محمد كتابي من إذاعة مانديلا.
0: يا سلام قسمك.
1: ونجي في بيتين هني مانسة حامد محمد وهني مرابو رمضان.
0: نعم.
1: وهناك مرابو عبد الرحمن بكم جراكي. وهناك عبد الرحمن جراكي ونمشي في قرى الركوب مانسة إبراهيم محمد نور.
0: تسلم كمان. عبدالله
1: الحافظ المعروض بيتر. وهناك أستاذ عبدالله عمر المعروض بتاجرنا حلويات الحلوين محمد سالي إبراهيم المعروض ببوتيك بزي تاشي.
0: يا سلام.
1: عبد القادر إيسا المعروض بشاب دكراش وماني شيل الزمن لخل لخل المسلمين.
0: تسلم أخينا. يا سلام تسلم حبيبنا الغالي ما قصرت. نقول لك شكرا لك أنت ولكل المسلمين اللي بعرفوك من بيتكين وداخل العاصمة جدين جميلة. مختار موسى. أها
2: يا حبيبي ما بسعت طول العمر
0: بتنقبه
2: كلامي دليق يا غالي كلام غزل
0: كلام غزل الكلام ده عندك كلام يا جماعة ده قصة حقيقية ما كلام تتمي وما حلم
2: يا غالي كلام غزل
0: مالك كلام ده كلام جمينا
2: يا حب الطفولة من غيرك ما في عمل يا رضا الطفولة من غيرك
0: دايما مع المستمعين
2: من انقب جاني الخبر
0: بقول من انقب جاباني جاب لي الخبر ردت الطفولة خليني نكبر كلام ده سيد المغازة أورلي بنيداني دور كينا أخذ كلا كينا دار السخيري كيف الكلام العيام

0: دائما انتم معنا وعنينا معكم. نرجع نستقبل المتصل من بوردو بوردو. السلام عليكم متر تاير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا بك أخيانا لتاني مرة.
1: الحمد لله. نقول بون فيت هناك للنور عرم تكتمان وزميل الهزة كريم بكين.
0: يا سلام قبص موك علينا.
1: نقول مبروك عليك هناك لجقرة محمد حسين سلوى يوسف جبرين محمد توم.
0: يا سلام.
1: نقول مبروك عليك هناك لسيديك أبكر وكالية محمد وملعب هناك المدينة الكسري. ونقول مبروك عليك هناك لكل المستمعين والمستمعات. أنا أبشي مندو والخلاوي الكبار في عاصمة جمينة وفي المدن دول كل. نقول لهم مبروك عليك.
0: شكرا. لكن تقول لكل المستمعين حاليا قاعدين بيتابعونا نقول لكم مبروك عليك بدون فريسة. أحبنا الحالية معنا في البيت نقول لكم مرحبا بكم عبر إذاعتكم الإذاعة الوطنية تشادية راديو تشاد. برنامجكم خاص بمناسبة عيد المولد الشريف. نقول لكم أهلا بكم لتاني مرة. الزميل حسن مسيسين تنجيش تنجيش ماما شباب من FM 92.5 أونما. نقول لكم صباح الخير.

0: بات مختار موسى كمال ترباز خبر دجي انقرا. نرجع نستقبل مستمعينا من بيتكين. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: اهلا بك ابو بكر.
1: الحمد لله.
0: مرحبا اخوانا من بيتكين.
1: نقول مبروك العيد لكونسيا حقنا سخير توري.
0: يا سلام تسلم كمان.
1: انا في السكر ديبارتمنتال عبد الله نانترلي.
0: يا سلام قاسمك.
1: وما ننسى ايتيب احمد قربوبو.
0: يا سلام.
1: وما ننسى كل الاستاف انا اوناما وما ننسى كل الانسيان تاني ديبارتمنت دابسيور. نقول
0: السلام. تسلم وعليكم السلام. شكرا ابو بكر ولكل الله. ريسبونسابل كان قاعدين ما كنا نقول لكم بون فيت. تسلم يا اخوي انا. بقول ابوي انا تسلم. الفنان كمال ترباس المستمعين في صوان تاعي 53 53 20 معناتها 61 53 53 20.

0: فاطمة عين ولا فام كباب الأختي. أنا نقول لك بونسوار مريم الشاعر محمد.
1: ندل الداي أبو الشوق دق قداح للضيفان تعشي.
0: نرجع في داخل العاصمة, نرجع نستقبل محمد قمر. السلام عليكم من كتر من السماع.
2: السلام عليكم.
0: وأهلا بك أخي, مرحبا.
2: السلام عليكم. تسلم. محمد قمر من هار الشاور كتر من رمضان.
0: تسلم. أكيد أنت ماني مشاور.
2: أنت ما نقول لك مساء الخير لجد وكل أسرتك.
0: يا سلام أخينا.
2: ونقول مساء الخير لجوائر الشام مادم من أمريكا.
0: كتسمك.
2: ونقول مساء الخير لنصر نصار النصر من هارة فرشة.
0: السلام.
2: ونقول مساء الخير لطاير جمعة من مشاق أبو ظبي. ونقول مساء الخير لبنت عمدو. ونقول مساء الخير لأميان الغالية المرة الحنونة المرة المحترمة مريم محمد خليل.
0: الله يخلي لكم كمان.
2: آمين يا رب. ونقول مساء الخير لتجاني سر رماد فخام على رأسنا في جروب ونمال وزاد في زخفوك الرأس.
0: نبس ماك مية المية معك أكيد.
2: ونقول مساء الخير للجاريان الغالي آدم قبرنما. ونقول مساء الخير للجاريان الغالي جدو داف المعروف بجدو كبيرنا.
0: وأخيرا
2: نقول مساء الخير لمحمد حامد أمبون سانتي وحسين كومتر تقيل. ولرقية يحيى من ملموسي وكل جميع أعداء العلماء.
0: شكرا شكرا شكرا أخي, سلموا كثير وقاسموك.

بعدين فرس جبت مننا مختلف الكافات مختلف الجمعيات والجروبات اللي حاليا قاعدين بيتابعونا والكل شاف ده كارل حاليا قاعدين

0: نرجع نستقبل متصل في سوزون تاعين 53 53 20. بيتي بريس السلام عليكم.
1: السلام جهاز.
0: أهلا بك أخي أنا.
1: والله بس بالفترة والله بس أصل كل وقت لينا
0: ما ليش يا أخي ما تزقل حبيب فرق بنا يا أخي.
1: والله بس بس بأرفته والله ما يجي فوق حط بزيادة والله أنا ما كان مين كتر من كل نشارك معك.
0: فضل أنت يا أمانا.
1: ساعة ثمانية لازم تسعة فلا ما نلقى علم ده بس الحمد لله كده أول مرة شاركت معك.
0: فتي برز أنت مانا خلا فضل أخي.
1: الحمد لله.
0: دنيا عيد كمان.
1: إن شاء الله بس نقول لك مبروك لي كل عام ومسيح السلام ويهجي كماني.
0: يا سلام أخي.
1: إن شاء الله ويكمل هناك كمان.
0: جميعا إن شاء الله.
1: إن شاء الله ونتمنى التوفيق للنجاة من جميع السوري و... و... وجميع التاجين والتاجات.
0: يا سلام كلامك حلو.
1: كل عيد مبارك لكل الجمال أنا ونعم.
0: يا سلام قاسمك.
1: بارفي بيرال.
0: قاسمك.
1: محمد جافيا.
0: اها.
1: موتا ترناس بلوندين.
0: يا سلام هسه بس قبلت.
1: ماك أليكسي في أي هسه هسه قبلت.
0: تفضل أخوي.
1: أليكسي لوفونومان.
0: يا سلام.
1: ماريوس. فيرسون فيزيلون. ونتمنى التوفيق مبارك لمجلس مؤسسة برشلونة صاحب عثمان عوض الكريم.
0: يا سلام.
1: عثمان عوض الكريم.
0: دابا أنا سريال كل يوم بارشيا.
1: إن شاء الله والله نشر البين من
0: شكرا أخوي تسلم كمان
1: والله عود الكريم سمانة عود الكريم روض سمانة عود الكريم.
0: وأخيرا
1: سري إما سمير إما إبراهيم إما يعني إما
0: شكرا بيتي برنس.
1: شكرا ونمنا لك تتفق ونجح ولا كتابي ما مين كتربين يمدك كل الكتين وركك.
0: شكرا أكيد أكيد أخوي ما نسيت أخوي تسلم مرسي موفر.
1: إن شاء الله مرسي
0: شكرا أخوي أنا بيتي برنس وكل المستمعين حاليا قاعدين بيتابعونا بكوز بقول الدنيا خانية والزمن جافي. الدنيا كيف الدنيا تكون خاينة والزمن يكون جافي؟ أوي
2: تأملت فيني كثير يما وأن الزمن بقى لي قاسي
0: في ناس وهدين انظلموا في

61 53 53 20 ده رقمنا المشاركة. دائما أنا معكم وأنتم معنا. كونوا معنا لغاية الساعة 4 الشوكة بعدنا خلوا المكان للزملاء. أنينا معكم وأنتم معنا في موجتكم 94.5 الراديو جات. دائما كونوا معنا في سيزون تي 53 53 20.

0: 61 53 53 20 اخو جميع اهلا بك. السلام عليكم.
1: عليكم السلام جلال.
0: مرحبا اخوي، نقول مبروك عيد اخوي.
1: مبروك عليك.
0: تسلم كمان ابي من الغالي.
1: نقول مبروك عليك اللي تجاني سيرامات.
0: قسمك 100% اخوي.
1: ابك راسم بوكاري.
0: يا سلام.
1: مريم الساير محمد افني هادو. جمال شبابك جمال عمرو الرسول. عبد الله بن مصالح بابا يارو. كاشال راجي سات دي برنس. اجر سنين جي من برما عبد الرحمن حسين كلاندمان سيد سليمان. الجاوير السامو بلال الكازالي. محمد عثمان بريزان كابو مردالو وفوسيان نكابتي بيتين مانانسا ابوجا جيمس شالتو تالي دودي ادو ما ادم غسارا توم نانشو ياسين اللانين تابلو اوانا زكريا
0: واخيرا
1: محمد الزاي.
0: تسلم
1: واخيرا كيرو تمايا.
0: تسلم كمان اخيانا
1: وكل ما نتاكو متونا سنوى ناما
0: شرفتنا كمان نكون سلمنا كثير وكل الاحباء الهلين قادم بيتابعونا. اهلا بكم في 61 53 53 20 معناتها 61 50 53 23 هناك في الهندسة يخدمونا لجنة تكنيسين هم كمان قاعدين قدام الألف البيتون أمام الكونسيل أسرى ماجي إيمانيل وإدريس عبكر محمد غير فخت كران تكنيسين ريكوبر أجدي

0: 61 53 53 20 من ساجيري. علي السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أهلا بك أخي. أنا وينك يا علي؟
1: نقول مبروك عليك. مبروك عليك لكن توصل هناك
0: جميعا إن شاء الله أخي.
1: لما أرسل محمد إدريس دي بيترو.
0: يا سلام.
1: لا أنسان بريمير منستر باني فتاك ألبير.
0: ها؟
1: ولا نمون غرافر أمبسادير أمام مكايلة من سويسرا.
0: يا سلام.
1: وما ننسى لغرافر راجبرا محمد أمبسادير على نيجر.
0: يا سلام.
1: وما ننسى من غرافر محمد الله طاير.
0: تسلم.
1: وما ننسى إلياذ بكر الألي.
0: أكيد قاسمك.
1: بن مرازي يا أبو كتو.
0: يا سلام مانا.
1: مرة مشاعر محمد.
0: يا سلام.
1: تنية سيد إما.
0: أها.
1: جدو بارك من أبشي.
0: أها.
1: حسن طاير خزالي.
0: يا سلام.
1: أذكر بكر موسى. وما ننسى كل الكفات. FM 92.5 FM 99.5 FM 94.5 FM 96.3 FM 97.9 FM 101.5 FM 96.6 FM 103.3 FM 107.1
0: وأخيرا
1: FM 98.3 وأخيرا ما ننسى 98.7.
0: يا سلام. تسلم أخي أنا علي. تسلم أنت كمان. وهنا كمان نقول أخيرا لكل المستمعين. أخيرا أخيرا أنت بس جي ختمتها تلفت ما ليش ما تلفها دل برا من جسد سو سو أها ألي أنت بيقول لنا آخر متصل لكن عبد الرحمن إيسان كلاندوان بيقول لنا أول متصل اليوم في برنامجنا من الإذاعة الوطنية الشادية راديكات بمناسبة عيد المولد. كل المستمعين من كل بكان نقول لكم شكرا شكرا لكم كثير. الكان تابتنا والنادتنا مالكة القط والكان نادتنا نقول لكم ألف شكر. تسلموا. الكان معنا من بعيد نقول لكم مبروك العيد. مختلف الولاياتنا البلد وضواحيها زي ما ذكرنا علي برنا من شات كذلك تكنولوجيا أفانسي ما في شيء مستحيل. أها. خلال الساعة كامل 60 دقيقة قعدنا معكم سميناكم أقاني متنوعة وفتحنا لكم القات أنت قلتوا مبروك وقلتوا نبارك وقلتوا سلام عليك للجميع. لازم تقولوا من حقكم واجبكم أنينا كمان في خدمتكم. خلال الساعة خدمونا وخدمكم قدام ملف البطاقة مال الكونسل مبتي أسرح مجي ومانيلا قدام ملف البطاقة برفقة الزميل إدريس أبو بكر محمد. لكن قائد قائد السفينة لانكادرير روغابير أجيدي قدام ملف البطاقة مال الكونسل. أما محدثكم معكم مغني برنامجكم من عزاتكم الإذاعة الوطنية في داخل استديو تروح دكتور عن بيرسون جلال حسين يحيى تيت أشراف الزميل دوبا لوم طولوم قيوس كلي أنا كان أمر عافية أن يوعدكم في عزاتكم الإزالة الوطنية في حلقة تانية أو برنامج تاني كلي إزاتكم في خدمتكم نقول لكم أوريفار أو باي باي نقول لكم تشاو.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين والمستمعات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ، البرنامج الذي نطل عليكم من خلاله بموضوعات تلامس حياتنا اليومية.
3: فعلا هجي، هو البيت هو ما مجرد مكان للنوم، بل هو مكان تجتمع فوق الأسرة وتزيد المحبة بين الزوجين والأبناء. لكن نلاحظ بعض الأزواج يفضلون تناول الأكل في المطاعم وفي الأوتيلات بدل ما يقبلوا في بيوتهم.
2: فكيف يمكن نحافظ في نئمة هنت الطعام ونرائي مشاعرهن الزوجة اللي بتجهز لنا الأكل أشياء، ونوازن أم بين الأكل برا من البيت ونبادروا في سفرة هنت الدبلاي؟ ده الموضوع أن نناقش فوقه مع الزميل رشاد حسن طه. أهلا ومرحبا بك.
4: أهلا وسهلا حجي حواء. أهلا وسهلا عبد الرحمن.
3: زميل رشاد، في ظاهرة عجيبة مرة، وهي الرجال بعض الأحيان كان فاتوا الأمل ولا كيف بأكلوا في الشارع وما بيقبلوا البيت.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الأكل في الشوارع ده يعني أصبح اليوم يعني فترة من الفترات جاء وبقي يعني كعادة، لكن أنا ما نتمنى يكون عادة، نسبة لأن الراجل في الواجب أنت تفطر في بيتك قبل ما تمرك من البيت، لأن العمل الساعة 7:30 إلى الناس بجوا، وده واجب عليك تفطر مع العيال تفطر مع المدام قبل ما تمرك. لكن الحكومة وضعت الخطة إنه العمل يكون من الساعة 7 إلى 3:30، فمن الساعة 7 أنت لو فطر ما تقدر ترجع لهدي الساعة 8 أو 7 أو 4 تفطر، لأن أنت كان مشيت للبيت الساعة 4:30 أو 4 سوى تأكل بتبقى مرباح، وهي مرباح أصلا بتترك العشاء وما بتوجيك الصباح. فلذلك يعني بدل ما تدخل في مرباح على الراجل أن يغدي في المكتب أو في الأماكن المناسبة القريبة للمكتب، لكن يحاول

0: إلى أن يتعشى في البيت، لأن العشاء في البيت هو بجبر الخاطر للمرأة وبيخلي الأولاد حولك تقدر توصيهم وتقدر تلقى منهم الطريق السمح اللي هم ذاته تقدر توجههم ويكونوا أولاد صالحين.
1: لكن أخواتنا بعض الأحيان بيسألن، كان أنت قبل وأنت أكلك سيبوزون البيت ما تأكلها تزعل منك؟
0: لا، من واجبها هي تزعل، لأن الراجل في الواجب أنت لو غديت الساعة 2 هتساعة 8 أكيد تحتاج لأكل
1: فعلا.
0: لكن نحن هنا الرجال يعني عندهم خطة، واحد بمرق الساعة 3 بأكل بحشية بطلة دي الصح
1: فل،
0: يعني فل دي ذاتها ما فل الساكت فل، إضافة إلى ذلك ألمي أنا ليمون ألمي أنا أنقرة، وبيشيل معايا واحد بيجيبه في المكتب وعند تاني في المكتب فول، عند حاجات بملى البطن دي وماشي في البيت تاني بخشة بيشيل لي عصير في الوتير وعند كيك. الأكل ده كان أكلته أنت ما بخليك تأكل في البيت، وإذا كان أنت ما بتأكل في البيت المرة من الصباح من الظهر جهزت العشاء جهزت لك كل شيء، وتجي وتقول أنت ما تأكل، ما جبرت خاطرة وما احترمتها. حقيقة أنا منوري الكلام ده، ما احترمتها. فلذلك حتى لو مديدة ساكت أنت شيل فير واحد أو شيل لك 3 إلى 4 لقمات عشان تجبر خاطرة ويتعرف أنه الأب قاعد في البيت.
2: طيب الزميل رشاد حسن طاها، المرة وقت بتئدى الطعام بتجهزة وإنت بتاكل برا زي ما هسه قلتها، صحيح الخضة ده ما تقدر تقبل البيت أبليجي مع الأمل ده تاكل في الأمل، لكن أشياء ده ما إنت مرات ده الدوام ده غالبا تكون ساعة 4 أو 5 ده قبل العشاء، فالعشاء ده لازم تقبل البيت تعشي. المرة هي بتجهز للأكل وبترجى راجلها بتحيي بيتها وبمنظر سمح، صحيح في بعض الأولين ده مقصرين، المرة تخليها ببرنبرنا المرق خليتها فوقها تجي تلقاها بنفس الخلق، مرات تجي تلقى سبارة في مكانها انت الفطور. إذن هي سوت الأكل وانت قبل وجهز لك وما أكلتها، كيف شعورها اللحظة؟
0: المرة اللي انت هسه بتقولي كلامها ده دي ما المرة الشادية المعروفة. المرة الشادية هي مرة عفيفة كريمة تعرف مكانتها تعرف احترام زوجها.
2: لا أنا قصدي للكريمة
0: معاك العفيفة دي البرنبرنة تشيف الأوين اللي هسا قاعدين دولا. المرة الشادية أنا ما نرجع لك وراء، ما في مرة في العالم أحسن من المرأة الشادية، الكلام ده أنا دايما منقوله مالا إلا رأسها قوي
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: أما فيما يتعلق الأوين الآخرين هم بعد ما ولد لك إيال 2 3 دي بتبقى أم إيالك ما بتبقى مرتك، لكن بالعكس المرأة الشادية دي يوم تلد أكتر من 3 أكتر من 4 ومرأة يلقى 40 45 هي بتقول لك هي مرتك بس قيدة ما بتخليك،
1: يعني بدل تقعد أخذ ده
0: دار زوجة دائما بتهيئ نفسها، ده يعني نعمة للمرأة الشادية. أما الشيء الثاني إنه أنت ما تأكل في البيت ده يعني ده ما يجوز نهائي، أنا منقول ما بجوز عشان ده قلت على المرأة الشادية أن تضع خطة. أوين أنا زمان أنينا قمينا دوغا كلا كان بيسو شنو العشاء بيسو وفي نفس الوقت عندهم مديدة، يوم ما عندها مديدة ده بتجهز لها سكر شيء كبير ألمي وبروابة بيسموه أنقابو
1: أنقابو
0: خباشة وشي من هذا القبيل. الراجل كان ما جاء أكل ده بمدو لي كان مدو لي ده بشربها له كان شربها له ده المرأة خاطرها بنجبر، لكن اليوم في رجال باكلوا فجر باكلوا أشياء بمشي ده الأحسن منهم ده بقول يا أخي أنتوني شاي. إضافة إلى ذلك في شيء الخطير الأوين اليوم والف الخدامات والخدامين. إذا أنت راجل تجي السلام عليكم وعليكم السلام من جد دخلت الصالون ده فلانة فدينيز أمشي جيبي كي أمشي أنت ده وهي قيدة قدام التلفزيون محننة أو خلاص شالت دخانة وقيدة ما بتجيب خبرك
1: سيرتو المسلسلات،
0: فدي مشكلة على المرأة مهما يكون الرجل ده راجلكي أنت جهزي له أكلة مكانة ظروفة دي كلها قاعدة. اليوم وصلنا في جات أوين واحدين للأسف الشديد لهدي الفراش خدامين بفروش لهم
1: سبحان
0: الله. نتمنى من الأوين الشاديات خلي يرجعوا يكونوا أوين شاديات مثل أنينا زمان قمينا يرفنا أمهاتنا أخواتنا لهدي اليوم.
1: طيب الزميل رشاد في كثير من الأحيان ده أنينا كان نشوف الطعام ده من كلمات الراجل ما قاب باكل ده الطعام لهدي فضل ولا عن طريق مهاجرين ولا تلف تفوق
0: دفقين الطعام ده من كفران النعمة أولا
1: ما قاعد يكزي فوق الراجل عشان
0: ده واحد ده واحد يكزاسيون الراجل ده واحد. الشيء الثاني ده هو أصلا على المرأة أن تكون مرأة ثابتة في أكلها. نحن هسا في الناحية الأخيرة ده شفنا حتى الأكل ده وكانوا بيدفقوا الأوين ده عشان كرقت ده ببقى تلولي
1: بمعنى هي ما سوت عديد
0: ما سوت عديد
1: أوين كان سيبونه كان بزلوا
0: ما يزالوا بس يخلوه يعني الأمور صحيح بس
2: صحيح مع بوجه
0: ببقى تلولي لأسباب شنو عبد الرحمن شوف المرة دي الدرابة هيك الدينيز بتقطيع اللهم كان خطتها ده شوي مما بيجي خلاص في لياتو غاز ده هي بتقول نجي الألمي هقا يوم ما مرك أجيل الملايوم خط دينا ما مرك أديل ده رقد ده بهمت وبقى شلو لي فده بنادو زمان الويك الريال تدي شفت حتى الكسار في نفس الوقت ده بخمشو كي كي كي بتلف ها تبقى مش
3: لسه جايه مالوش انت عارفه
0: الريس بفتو خبز بخلو بفنجو خبز بخلو فده ما بخلي اذا المره فجر ما بتقدر زمان امهاتنا ابهاتنا جداتنا بيسووا شنو الاكل ده مين بنجدو تماما تمام ده فجر بقوموا ده بيدفوا بنتوك بيت بتاكل
3: فعلا وحلوه وعدسي
0: وحلوه البيت بتاكل الرز ده كرقد ده طوالي بصب فوق الدهن بصب فوق بله بنأكل الجونجو زمان قايد هسه جونجو ما في فدوين هل الغاز المشكله انا الجونجو ولا هل الاوين ما بلايو ما بيخلوا اللايو تنجت تبقى
3: ده جه هو تعرف
0: فالاكل ده الاكل هسه قايد بيدفقوا ده واحد بيسو اكتر من الميزان هنا البيت اثنين ما بيخلوا بنجت تمام الصباح قاموا ده البوي كان جما باكله المهاجري كان جما بقدر باكله مجبورين يدفقوا رغم عندهم شنو ثلاجات شفت الأكل ليوم السوف في الأصل بقى كتير المرة تشيلها تخطها تخطها في الثلاجة والملاح في الثلاجة والكلام ده يوم ما قاعد في الثلاجة حتى كان ما نجد أدل ده هما بيتلف الباكر يقولوا يخطوا في النار بيدفوه بقوت ما بيستعملوا في الثلاجة الثلاجة بيستعملوا فوق شو لانه عصير جي حاجات المبارد دي هنا الثلاجة
3: وانباكر السكر يسوي
0: انباكر إذن دي مشكلة اللي بتخلي الأكل بيدفقه والأكل في الإسلام حرام يدفقه في الشارع ومن كفران النعمة وببقى تبذير والله قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفر
3: نسأل الله السلام على خير
2: صحيح إنه الأكل اللي هسه بيدفقه ده في واحد محتاجين ليه بدوروا باكلوا بقى لهم وجبة هن يوم واحد كله ما لقيه فالنعمة لازم نحافظوا ليه
3: لكن هجي هو هسه كلام الزميل رشاد قبو وريده هو المرة ما سوته سمه المرة سوته شلولي وكان خلوه ما بقود التلاجة بدأت تديس فوقها تديس فوقها عصير ها دني سوكي كيف زمان بدل أصلا انت راس أكلتي ولا ما أكلتي
2: أنا راس بارتو ما راس أكل أي مكان ما ناكل
3: طيب أما حنا زمان دكي كيف زميل رشاد خليه داران انكذب أما هبنا زمان بخطو في فهم تأكلوا أم باكر بخطو من عصر ولا من كيكي فأم باكر كان خطو لك ولدي تلف
0: شيف الجداد الجداد زمان ناس بيسووا منون السفر زمان في 15 إلى 10 أيام
3: أيه.
0: الناس بتشي جداد من مكان إلى مكان بروخوا باكلوا فوق لحد بيجيبوا هدايا لناسهم هنا من عبشة إلى أنجمينة المسافة تقريبا 1000 كيلومتر الألف كيلومتر ناس بيسوا أكل في نفس الوقت بيسوا جداد بيكشنوا جداد بيسوا لحم بينادوا دلا ولا شنو جاوة بخطوا الأكل ده كله في قدور بزا وقايد مهام باكلوا في الشارع لحد بيجوا أنجمينة وبيجيبوا هدايا للناس بعد 10 أيام ما بيتلف ما لا بعرفوا بيخلوا بنجد
3: ناجد.
0: النار كان أكلت ده بنجد أنا بإمتي الله رحمه
3: الله الله
0: شفت الأجوز دي من يسوى الأكل أمي بتنتية في البيت ده كان ملاه يوم أجابها هالو ده بقود ما 4 إلى 5 أيام كل ما يوم تقوم تدفي تشيل منه وتخطه في الكولول
2: ده بلا تلاجة
0: الكولول ده شنو يعني الكولول ده سنة زعين بعرف البرنوة الكولول ده نطيني شفت بقول له بخطيه في النار ده ما في نار كله شغلها فهمة يدفى تمام تشيل منه وتخلي لها دي 5 إلى أسبوع بكان واحد بقود فنتمنى من أوين أخواتنا وأويننا اليوم خليه يكونوا هم ذاته بمعنى الكلمة الأكل خليه ينجد أديل
2: أنت
0: ما خسراني قال
2: زميل رشاد حسن طه الأوين هسه بيهتموا بمظاهرهم أكثر من اللداي لداي ده هي الزمان المرة الشادية معروفة باللداي وبالنظافة وبالأفافة وبالاستقبال السمي لكن هسه هي بتهتم بجمالها أكثر من طاعة زوجها أكثر من اهتمامها لبيتهم المام الزوجة ذاتها بدل تخوض أقلها في اللداي ده هي مشغولة في التليفون تيك توك تلقى الواحدة قاعدة تسعي في اللداي وبرمة في النار قاعدة وهي تليفونها في إيدينا كيف الأكل بنجد؟
0: حجاوه الأكل ما كان هيتي سيئة تتعرف فوق فجر هما هي ما قاعد تسي هي توجه تقول لها جا أمشي هيك شغل بيت لا يا تو فلان أمشي شيف للبرمة فلان أجري أمشي فيها فدي المشكلة الكبيرة مرة قاعدة في بيتها في نفس الوقت تشيف تنسى إنه أنت كان جيت البيت ده تشيفها أكل هيرك ده فوقه مالها لأن هي مشغولة بيتوقع فلذلك أنا منقول شنو المرأة ده جمال المرأة اللداي زمان الأكل ده بجيبوا الأوين بخطوه في الشارع دبلاي ده المرأة الأكلها بيجا هلو ده بقول له كفو هقا قد هقا ده بخطي في الشدرة فوق بقول 3 يوم ناس الهلة الجايين ماشين ده أجيزوا الجماشي كله
3: بشيف
0: ده خوام هنا ياتو بس أنا هم بعرفه هو شنو بعرفه لكن بس أنا بقول له خوام هنا ياتو بقول لي أنا فلاني ما شاء الله ما شاء الله الأمين الجايين ده مش بيسلموها بمش بيشوفوها الناس الجايين ده
3: بيشجعوها
0: لكن المرأة الأكلة ما أديل ده ما بيدوره فلذلك زمان بقول له شنو الدبلاي سوك الأكل يوم الناس بأكل ده بلاي سوق بخطو الأكل كله بكان بكان بكان انت بكان تدورة بس تناول لهدي يوم تلقى الأكل العالو ده تجيب هنا تأكل تمام وتمشي فده بنادوه ده بلاي سوق السوق ما عنده حدود فإذن المرة الشادية دي خليت تكون في مرة الشادية مثل عنينا قمينا عرفنا خليت اهتم بأكلها لديتها والمرة خليت اهتم بنظافتها لأن المرة كما نظيف الراجل بقرد واليوم في شاد أي بكان مشيت ده الأوين ما شاء الله زينة ده تمرك ده بلانيتك بس ترفع عينك وإذا كان انت بتقودي في البيت بس بس الراجل ما بتسيلها أكل أدي وتقولي بتزينه ومرك برقة بلقة آخرة مزينة في الشارع ده فدي مشكلة
3: بنت.
0: فلذلك أنت حاولي الراجل ده يا جماعة مهم لي ده شنو في حياته أكلة بطنة وفراشة
3: اثنين ده
2: ده الوصية الجديدة أنا سماع بتوصي بها كل البنات اللي برهولهم في بيت
3: إذن رحلهم خليه يقربوا الكلام دول ما رحلهم كله خليه يشيلوا النصيحة
4: إن شاء الله.
2: الحديث معك شيخ الزمير رشاد حسن طه والوقت قاعد بزاهمنا فرسالتك شنو للأوين المدور الرجال كان المرأة ترسبكتي لراجلها وكان الراجل يرسبكتي مرته قبل بدري يجي يأكل الجهد القاعد يقدمه له والبسيط ده يجي على الأقل يدوخه عشان الرحمة والمودة تنزل عن بيناتهم وأشرتهم بتزيد وسنينهم بزيد وما بخد تفاشر ولو شكوى وما عندهم أي مشاكل
0: جوا جبت الرحمة والمودة الله يوم القال وجعلنا بينكم رحمة يعني مودة ورحمة دي المودة والرحمة دي شنو هي دي الحب ذاتها
3: فعلا
0: عرفها العلماء بالحب
3: يا سلام
0: فهي المودة والرحمة دي الحب إذا كان دايرين نبني بيت سعيد على الراجل أن يهتم بفطور البيت يفطر مع عياله مع مرته ويمرك في نفس الوقت على المرأة أن تنسى ما يسمى بالغدا تحترم الراجل ده إنه باكل برا نسبة للعمل على الراجل ألا يأكل أم ربح يأكل بالساعة 2 لحد الساعة 3 ويرجع البيت الساعة 4 يقعد مع الإيال شيء الساعة 8 يتعشى مع الإيال يتعشى مع مرته ويكون على المرأة أن تهتم بلدايتها اللداي دي صفة المرأة واللداي دي هي بيسموها شنو هي دي اللي بتخلي المرأة بتبقى مرأة المرأة بتبقى خنبة ولذلك يقول الشاعر الفنان موسى شوفير رحمه الله بقول الخنبة ما مرأة تئسة مايلة رقادة قايلة أم ريال تمس سايد شفت فنتمنى أبينا
3: وصف قابل للبرا الخنبة
0: عشان ده نتمنى أبينا ما يقو خنبات إضافة إلى ذلك خليه تهتم بأكلها هي أكل هنا راجلها ده خليه تسي ما تخلي العمال الشغالين يسولي أكل الراجل ده في الليل ده حاول بأي طريقة سي ليك شيء واحد بعيد عن إيش الأكل المعروف الإيش
2: الرجل
0: ما بنادو أمر وانية أو قعر السرير أو شيء من هذا شيء يكون سائل عصير لبن مجيدي أو شيء من هذا القبيل يوم يعني. ما قال أنا الحمد لله ده عندك فريت وعندك لك مديدة أكوتي أم برتب سواء مديدة وقت تكون هنا جير أو شيء من هذا القبيل هو كان قال ما بيدور ده ما تأثري أم رجلي ده يدور ما يدور بشرة فلذلك الرجال الباكل في الشارع توت لا جرين خليه يقبلوا يفهموا إنه البيت ده ما بنبني بالمصاريف البيت ما بنبني بأنا ننتيكي البيت ما بنبني بالتلفزيون البيت بنبني بمودة البيت بنبني باحترام والبيت بنبني بثقة عشان المرأة ما تمشي بيتها والأوين أنا الشيء الآخر الدائر نزيد لهم في النهاية إذا كان عندك مشكلة ما راجلكي حلوه أنت اثنين ما تمرقية برا كان وديتي لأمك وأبوك كلها رجال وأوين بقود بحلوها وإنت بجيتي مرأة وراجلكي بقى راجل حلو عن بيناتكم مسألتكم وحتى الطلاق الله كما قال يوم طلقوك أمشي بكتو ودي نقطة نجولها في الأيام
3: الشاية
0: أنين هسا شفنا شيء مرة من ما راجلها سوى مشاكل قال أنت مطلقة ده تلايم أفشا وتفوت البيت وده ما فيه والله بقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
3: صدق الله العظيم جزاك الله خير وشكرا جزيلا لضيفنا الكريم الزميل رشاد حسن طه على تلبيتكم الدعوة والمشاركة معنا في هذه الحلقة الجميلة
2: شكرا لكم أنتم مستمعين الأفاضل نذكركم لأي بيت عند سفرة على الدبلاي وأي سفرة هنت الدبلاي الفوكا أكل فوقا حكاية من المحبة والتقدير فخلينا نحافظ في نعمة الله ونحافظ للمشاعر هنا أي زول يبذل جهود ويقدم لنا شيء قليل نحافظ ونقدره وأنينا كلنا نسجموا معايا حتى ما نخلوه يكون كسلان ونخلوه يتفاعل ويسير لنا أكثر من الأكثر في الجميل
3: وعشان ده أنينا نشكر مستمعين الأوفياء على حسن المتابعة والإصغاء كانت هذه الحلقة من إعداد وتقديم عبد الرحمن آدم رحمة وحج حواء حبيب عمر وفي تسجيلها المهندس البارع محمد نور موسى وأخرجها لكم عبد الله طوش
2: إلى لقاء متجدد في حلقة قادمة من برنامج نوافذ أتمنى لكم متابعة طيبة ما بقي برامج الإذاعة الوطنية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
5: برنامج نوافذ
6: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية
5: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع

اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد. مستمعي الكرام أينما كنتم أهلنا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية الشادية، يسعدني أن أحييكم. السلام عليكم وكل من احتفل بهذا اليوم أقول لك أعاده الله عليكم. مستمعي الكرام، ما نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6:00 تماما، تجدون نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45 دقيقة. في خلال هذه الفترة يخدمكم هناك في الهندسة الصوتية المهندس أجدي روبير، أما هناك في طاولة المراقبة حسن أليفة، أعد وأقدم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم هذا الفصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، تشير الساعة داخل الاستديو للساعة السادسة تماما حسب توقيت مدينة جمينة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. يقدمها لحضراتكم يوافيكم بكل ما هو جديد في هذه الأمسية عمر حسن ذهب. مساء الخير.
1: مساء الخير مريم عثمان ساكن، أينما كنتم المستمعون الكرام مساء الخير وأهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. وإلى مدينة مونغو حاضرة ولاية غيرا، وصلت بعثة وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي التي يقودها البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب، وقد كان في استقبالهم المندوب العام للحكومة لدى ولاية غيرا الجنرال عبد الله إبراهيم صيام. وفور وصوله عقد الوزير اجتماعا ضم مختلف المسؤولين الإداريين والعسكريين والسلطات التقليدية، كما يلتقى أيضا بالفاعلين الاقتصاديين بالمنطقة. عثمان آدم الدود، موفد الإذاعة والتلفزيون.
2: ولاية غيرا تعتبر من ضمن الولايات التي تمتلك ثروة حيوانية بامتياز، حيث يتواجد بها الرعاة وأصحاب المواشي الرحل في مختلف القرى الواقعة بالولاية. نسبة لهذه الأهمية، وصل وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب إلى مدينة مونغو، حيث استقبله المندوب العام للحكومة لدى ولاية غيرا عبد الله إبراهيم صيام. وبعد مراسم الاستقبال عقد اجتماعا وضح من خلاله الوزير الهدف من الزيارة: توعية الرعاة وأصحاب المواشي الرحل بأهمية التطعيم لحماية مواشينا من الأمراض المعدية. وأيضا هناك استراتيجية وطنية تبناها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو لتحديث وتطوير قطاع الثروة الحيوانية للانتقال إلى مرحلة المصانع التي تنتج الألبان بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى سلقانات حديثة. هذه المراحل تتطلب منا العمل تدريجيا حتى نحقق الأهداف المرجوة. أضاف وزير الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب في كلمته بأن احترام ممرات الترحال ضرورية لتعزيز التعايش السلمي في المجتمعات الريفية. هذا وكما التقى معالي الوزير بالرجال الاقتصاديين لمدينة مونغو، حيث ناقشا عدة قضايا تتعلق في كيفية تطوير قطاع الثروة الحيوانية. الوزير أكد في كلمته بأن عليهم العمل معا وتضافر الجهود من أجل مصلحة الجميع.

0: الصحة العامة والوقاية الدكتورة نعيمة هارون صالح أطلقت أعمال الدورة التدريبية حول المخاطر البيولوجية والإدارة التشغيلية والتنظيمية لصالح عدد من الإداريين والفنيين المعنيين بسلامة الموظفين. عبد الجليل عبد المكرم آدم.
1: على مدار 10 أيام ستواصل وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع خبراء قدموا من مالي وبنين والكاميرون في تدريب عدد من المديرين والفنيين على إتقان عملية الاستخدام الأمثل للمختبرات الطبية في المؤسسات الصحية والإدارة التشغيلية للمخاطر البيولوجية. ويأتي هذا السياق لمتابعة تنفيذ استراتيجية النظام الصحي للسياسات الوطنية للسلامة البيولوجية. وخلال جلسات الدورة سيناقش المشاركون طرق الاستخدام الأمثل لمختبر الاحتواء للسلامة الذي استلمته الوزارة مؤخرا من صندوق مكافحة الأوبئة، له أهمية قصوى في مكافحة الأمراض المعدية كمرض السل وفيروس إيبولا وكوفيد 19، بالإضافة إلى تبادل الآراء في البحث العلمي المتبادل لتصنيف مسببات الأمراض وطرق استخدام معدات الوقاية ووضع بروتوكول الطوارئ في حالة التعرض. وأثناء إطلاق أعمال الدورة، المديرة العامة النائبة للصيدلة والمختبر بوزارة الصحة العامة والوقاية دكتورة نعيمة هارون صالح تقول من خلال هذه الدورة أننا سنعزز قدراتنا الوطنية في تشخيص وإدارة الأمراض المعدية، خاصة التي تتطلب احتواء خاص، على سبيل المثال مرض السل المقاوم للأدوية المتعددة. هذا هو بيت القصيد، ولذلك أدعوكم جميعا أن تبذلوا قصارى جهدكم في متابعة كافة الإجراءات التي تخص التدريب والتأهيل. هذا ونشير فإن الدورة ستتوج بعملية تقييم من قبل خبراء دون الإقليميين، وسيقدم للمشاركين شهادات معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية بعد أن يجتازوا الاختبار النظري والعملي.
0: التقى المندوب العام للحكومة لدى ولاية إنادية الشرقية الجنرال أنغار هرغومتي إلي ميمو جوترو أنغار، التقى وفد سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد الذي يزور المنطقة رفقة رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، وذلك من أجل الوقوف على ديناميكيات الهجرة والتفاعلات بين المهاجرين والمجتمعات المحلية والتحديات التي تواجههم، إلى جانب الاطلاع على المشاريع الممولة من قبل المملكة بالتعاون مع البنك الدولي. عباس أبكر مصطفى.
2: خلال اللقاء طرح أعضاء المجلس الولائي للعمل بولاية إنيدي الشرق الإشكاليات وأسباب هجرة الشباب إلى دول الجوار. من بين هذه الأسباب غياب ظروف مهيئة إلى جانب مراكز التدريب والتأهيل، فضلا عن الأماكن الترفيهية بالولاية، مع النظر إلى صعوبة القاطنين في المخيمات ووضع السكان المحليين. من ناحيته أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة جيوفاني كاساني عن استعدادهم، مؤكدا ترمي اللقاء إلى فهم السياق بشكل أفضل وتعرف عن كثب على ديناميكيات الهجرة والتفاعلات بين المهاجرين والمجتمعات المحلية والتحديات التي قد تنجم عن ذلك. وأضافت سفيرة المملكة المتحدة هيلينا أورين بأنهم يسعون إلى تنفيذ العديد من الأنشطة واللقاءات مع مختلف الفئات ذات صلة بإشكالية الهجرة، مشيرة إلى أن مثل هذه اللقاءات مكنتها من الوقوف على طبيعة العلاقات القائمة بين المهاجرين وفهم واقع الهجرة وتحدياتها. المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال نغار هرنغومتي إلي أعرب عن امتنانه العميق للمنظمة الدولية للهجرة وشركائها لالتزامهم الراسخ تجاه السلطات التشادية، قائلا إن وجودكم دليل على ثقتكم لأعمال الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة. أم جرس عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
0: بسبب تأخر هطول الأمطار هذا العام، تبدو مؤشرات الإنتاج الزراعي بولاية السلامات مقلقة إلى حد ما، الأمر الذي أثار مخاوف المزارعين بشأن الموسم الزراعي الحالي وحول تأثير تأخر الأمطار على النشاط الزراعي والإنتاجي بالولاية. عدت محطة أنماء أمتيمان تقريرا نتابعه مع بشارة محمد صالح.
3: تواجه ولاية سلامات كغيرها من بعض مناطق البلاد تحديات تهدد الموسم الزراعي الحالي في ظل تأخر هطول الأمطار، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة في أوساط المزارعين بشأن مستقبل المحاصيل والإنتاج الزراعي. وتعد ولاية سلامات من أهم المناطق الزراعية في البلاد، لما تتمتع به من مساحات واسعة.

0: صالحة للزراعة وإمكانيات كبيرة في إنتاج الحبوب ولا سيما البربري والأرز، إلى جانب الأنشطة الرعوية المرتبطة بالموسم المطري، غير أن تأخر أمطار هذا العام انعكس بصورة مباشرة على سير العمليات الزراعية، حيث يرى عدد من المزارعين أن الزراعة لم تبدو في موعدها المعتاد، بينما يخشى آخرون أن يؤدي هذا التأخر إلى انخفاض الإنتاج وتراجع مردودية المحاصيل.
1: لأن الزراعة دي نحن هنا منهرته مصر وبربري ورز، والأشياء الثلاثة ذكرتها دي كلها بالدور يعني ألم كتير، وضعف الخريف ده يعني بسبب لنا يعني مشكلة كبيرة في الزراعة،
2: خصوصا بالنسبة للأدوات الزراعية. نحن ما عندنا أدوات كافية، ده شيء مهم مرة، والأندر ده قاعد نحن نطلبه من الأندر ومن الناس يعني الأكبر من الأندر يساعدونا.
0: ولا تقتصر تداعيات تأخر الأمطار على القطاع الزراعي وحده، إذ يعتمد جزءا كبيرا من سكان الولاية على الزراعة مصدرا رئيسيا للغذاء والدخل.
3: بعد من المزارعين بدأوا تيرهبوا والألم قطع تيرابهم، ده بقى واحد قاعد تشيفة كي خلاص صفر لسه ما قم عديل، وده نقصان. بالنسبة كممثلين هنا الوزارة هنا، أنا وزارة الزراعة هنا في الولاية، وما أورغانيزم يتل هنا أنا عدير، سوينا خطة نمشي للمزارعين ده في مكانهم، يعني نسنسيبليزيهم نورينتهم انتم فنون عشان يقدروا كيف يمشوا بها الفترة الصعبة دي.
0: وأمام هذه الوضعية يترقب المزارعون تحسن الظروف المناخية وهطول أمطار منتظمة وكافية خلال الأسابيع المقبلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المؤثم الزراعي.
4: الحاجات بقولوها ديكات ديكات ديكات، ناس الميتول بقرون ده خليه يجي يسوي توعية بمعنى الكلمة، أزرعوا الخريف هم خليه يدرسوا، هم عندهم الآلات الكيمائية، الأقمار الصناعية، الموجات الصوتية، عندهم الآلات الكفاية، هم يدرسوا في الصيف ويجونا أننا أثناء قريب الخريف يقولون الخريف السنة بتغير، أزرعوا من كذا ولكذا.
0: وبينما تستعد الجهات المختصة لمواصلة دعم المزارعين، يبقى انتظام هطول الأمطار خلال الفترة المقبلة العامل الحاسم في تحديد مسار الموسم الزراعي ومدى قدرة المنتجين على تحقيق إنتاج يلبي احتياجات السكان ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي في الولاية. أم تيمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
5: إلى الاحتفالات بذكرى مولد النبوي الشريف، فقد شهدت عدد من ولايات البلاد مناسبات مختلفة أقيمت في حواضر المدن. أبطال هارون آدم يجمل لنا أهم ما جاء فيها.
6: بمظاهر إيمانية وروحية مفعمة بالمحبة والسلام، يهيئ المسلمون في مختلف أنحاء البلاد ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مستذكرين بهذه المناسبة العاطرة سيرته النبوية العظيمة وقيمه السامية القائمة على الرحمة والتسامح. ففي مدينة مندو احتفل المسلمون بهذه المناسبة تحت شعار قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وذلك بحب حضور جمع غفير من القادة الدينيين والمدنيين يتقدمهم محافظ مقاطعة لاكوي ورئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع ولاية لغون الغربي الإمام محمد طاهر عبد المحمود، الذي بدوره دعا الحضور على حمل رسالة السلام والوحدة. وبولاية والداي فقد احتفل المسلمون بهذه المناسبة، وذلك وسط أجواء اتسمت بالبهجة والسرور. وبهذه المناسبة قدمت عدة كلمات تركزت حول التماسك الاجتماعي والعيش المشترك. كما احتفل المسلمون بمدينة بلتن بهذه المناسبة بحضور عدد من المواطنين إلى جانب الأئمة والدعاة. وبهذه المناسبة أكد الرئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بولاية وادي فيرة علي محمد عبد الواحد بأن الاحتفال بذكرى مولد الرسول يمثل فرصة للتذكير بدعوة النبي إلى الأمة بضرورة الاقتداء بأخلاقه وسيرته وتعزيز القيم النبيلة والتعاون والمحبة بين الناس. وفي ولاية مندول فقد احتفل أعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بذكرى مولد النبي الذي يوافق 12 من شهر ربيع الأول. رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع ولاية مندول فضيلة الشيخ سعد يوسف آدم بهذه المناسبة أكد أهمية الاحتفال بذكرى مولد النبي. وفي ذات السياق فقد احتفل المسلمون بمدينة بنغور بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وسط حضور عدد كبير من المسلمين، حيث تناول فيه الأمين العام للمجلس بالولاية الشيخ أحمد إلياس السيرة العطرة للنبي محمد وأهم مراحل حياته المفعمة بالدروس والعبر والنجاح. وتخللت مناسبة الاحتفال بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم أدعية ومواعظ دينية ومدائح نبوية شريفة بأن يعم البلاد بالأمن والسلام والاستقرار.
5: في المجلة الأسبوعية الاقتصادية لهذا الثلاثاء نجد الأثر الاجتماعي والاقتصادي للأسواق الأسبوعية المحلية. في الأرياف والمدن على حد سواء تنظم الأسواق الأسبوعية الحياة التجارية وتسهل تصريف المنتجات الفلاحية والرعوية. وتشير دراسات ميدانية إلى أن نحو 80% من الإيرادات الضريبية البلدية قد تأتي من السوق الأسبوعي في بعض المناطق، لكن فائدة هذه الأسواق تتجاوز الجانب المالي، فهي تخلق فرص عمل غالبا في القطاع غير الرسمي للشباب والنساء وصغار التجار، وتلعب دور ممتص الصدمات الاجتماعية، أي عندما يتراجع الدخل وتقل الوظائف توفر نشاطا مرنا وسريعا. بيع عنزة واحدة أو كيس حبوب أو بعض التوابل والخضروات قد يكفي لإعاشة أسرة كاملة لمدة أسبوع. ورغم ذلك تبقى هذه الأسواق هشة، فمشاكل البنى التحتية والنظافة والأمن والإدارة تحد من إمكاناتها. بدون طرق سالكة وفضاءات منظمة وخدمات أساسية يضيء جزء كبير من قيمة هذه الأسواق، وعليه يبقى التحدي واضح أمام السلطات والتجمعات المحلية لدعم هذه الأسواق بدل تركها تعمل لوحدها. فالاستثمار في الأسواق الأسبوعية يعني دعم المنتجين وتأمين دخل الأسر وتعزيز الاقتصاد المحلي. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل في الإشراف العام والإخراج والتنسيق أستاذ يوسف محمد زين، في التحرير والإعداد والمتابعة أحمد خميس جمعة، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب، بمشاركة الفني أجدي روغبير. أمسية سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: أرجوك استعملي.
1: مستمعي الكرام، تشير السعادة خلال الاستديو للساعة 6:30 وهذا موعدكم مع برنامج. مستمعي الكرام، أرجو متابعة هذا البرنامج والاستفادة بما أنه يخص تاريخ البلاد.
2: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية الجاذية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجاذية.
3: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في متابعة حلقة جديدة من برنامج صفحات من التاريخ من تقديم عبد الصادق علي أحمد. في الحلقة السادسة من حلقاتنا المتسلسلة عن تاريخ إمبراطورية كانم، نواصل حديثنا عن القبائل التي ساهمت في تأسيس إمبراطورية كانم، واليوم نتناول تاريخ قبيلتي التوبو والتيدا، أصولهم، مناطق سكنهم، وألوانهم، ولغاتهم، وعاداتهم، وتقاليدهم، ونظامهم الاقتصادي. ومعنا دائما ضيفنا الأستاذ حامد عبد الله أحمد، محاضر بجامعة أنجمينا وبعدد من الجامعات والمعاهد التشادية. مساء الخير دكتور حامد عبد الله.
4: مساء الخير
3: دكتور حامد عبد الله، حدثنا عن المناطق الأصلية لسكن التوبو.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، به وحده نستعين. شكرا لأستاذ عبد الصادق علي أحمد على هذا اللقاء المتواصل والمسلسل، ونتمنى أن يوفقنا الله في الحديث عن هذه الموضوعات. التوبو والتيدا هما من القبائل الهامة في تاريخ جات القديم، وقد سكنوا المنطقة الشمالية التي تضم الإقليم الذي يقع في نطاق الصحراء الكبرى، غير أنهم تمركزوا بشكل رئيسي في منطقة جبال تيبستي المتاخمة لإقليم فيزان الواقع جنوب ليبيا الحالية. وكلمة التوبو والتيدا والدازا وأكاردا الذي حرف إلى كريدا فيما بعد هي أسماء مختلفة لنفس الكلمة ونفس الشعب، يقول بارث في تاريخه الصحراء والبرنو، وغير هارد في عبر الصحراء يقولون هذا عن هؤلاء الناس، عن هذه القبائل كلها على تسمياتها المختلفة، إلا أنها في الحقيقة تعود إلى قبيلة واحدة وأصل واحد. السكن يقول عنهم المؤرخ اليوناني الكبير هيرودوت وزميله بيرينوس عن مناطق سكن هذه القبائل الأصلية بأنهم كانوا يسكنون في الأصل منطقة فيزان الحالية بليبيا، وأطلقوا عليهم اسم الجرمنت. وجرما هي في الواقع مدينة لا زالت حتى الآن موجودة في فيزان، وهي عاصمة التوبو القديمة، وتمتد منطقة سكناهم هذه من سبها إلى سوكانا وأوجلا وتتدلى حتى غدامس وغيرها من المناطق. هؤلاء الناس كانوا يسكنون في هذه المنطقة نتيجة لغزوات قادمة من شمال البحر الأبيض المتوسط، من شعوب الرومانية، شعوب الإغريقية، شعوب الأسبانية. تحرك هؤلاء نحو الجنوب لأن الشعوب الأوروبية أقوى في السلاح، أقوى في المدد، أقوى في استخدام وسائل جديدة في الحرب. وهذه شعوب وقبلية، وتلك الشعوب كانت مهاجرة غازية، والغازي دائما ليس لديه أولاد، ليس لديه أشياء كثيرة وخفيفة الحركة، وبالتالي هؤلاء معهم أولادهم وأملاكهم وبيوتهم، الأمر الذي جعلهم يتحركون بأموالهم يتحركون نحو الجنوب قليلا، فتوقلوا في مناطق الصحراء. ونتيجة لغزوات الشعوب البيضاء النازلة من بلاد الإقريق نحو سواحل جنوب البحر المتوسط، هاجرت هذه المجموعات لتنتشر في عمق الصحراء الكبرى، ومن جنوب فيزان هاجرت إلى شمال بحيرة تشاد، بحيث أصبحت واحة كوار تدخل تحت سيطرتهم، وكذلك مناطق تيبستي، وهي الآن تتفرق إلى توبو، تيدا، دازا، إكاردا أو كريدا الآن. أما قبائل الدازا فكانت تسكن مناطق بركو، وفيا، وإنيدي، وفضاء، ونتيجة لحدوث الجفاف المتواصل الذي ضرب تلك المناطق تحركت بعض هذه الجماعات القبلية نحو مناطق الجنوب، فسكنوا التخوم الشمالية لوداي مثل منطقة كلاعيت وعراضة وغيرها من المناطق في الساحل السوداني أو بيسموه السافانا المتوسطة الحشائش. في حين وصلت بعض قبائل التدا إلى مناطق كانم الوسطى وبالتحديد منطقة ماو وبحر الغزال، وقد أطلق العرب عليهم جميعا اسم القرآن. هذه الكلمة هم لم يسموا بها أنفسهم.
5: أي نعم. كلمة القرآن.
4: كلمة القرآن هذه لم يسموا بها أنفسهم، وإنما أطلقها عليهم العرب، وصارت الكتاب في العصر الحديث كلهم يكتبون كلمة القرآن. هذه التسمية أطلقت عليهم من قبل غيرهم تماما مثل كلمة الزغاوة. الزغاوة أيضا لم يسمونا أنفسهم بالزغاوة، إنما أطلقها عليهم العرب، وصارت حتى الآن مشهورة بهذا الشكل. لو نحن دخلنا توقعنا في هذين القبيلتين من الداخل لن نسمع أصلا إطلاقا الكلمة هذه التي تطلق عليهم من الخارج، عرفوا بها الآن. وقد حدث اختلاط كبير بين هذه المجموعات القبلية وغيرها من العناصر كالبربر والطوارق والشعوب البيضاء والعرب في الشمال، بل وحتى الأحباش في الشرق، بالإضافة إلى الشعوب السوداء في المناطق الجنوبية.
5: ما هي أصولهم وألوانهم؟ طبعا أصول التوبو والتيدا.
4: تقول عنهم المصادر بأن هؤلاء الناس شعوب تسكن في هذه المنطقة، وأيضا تنسبهم إلى شعوب الوندال القديمة القادمة من شمال البحر المتوسط. بعض المصادر تقول هؤلاء الناس هاجروا من منطقة الشرق الأوسط، من مناطق السعودية، من مناطق الأردن، زحفوا بشكل طبيعي إلى هذه المنطقة لأنها تشبه سكنهم هناك، ووجدوا مجموعة من العناصر الموجودة في هذه المنطقة وأقاموا معهم. اختلطوا هؤلاء الناس بالبربر في هذه المنطقة، فهم مرة تنسبهم هذه القبائل إلى الطوارق، ومرة تنسبهم إلى البربر، ومرة تحسبهم هكذا تقول بأنهم شعوب جرمانية، شعوب سكان تونس الجنوبية، من تونس وإلى، ترى الآن كلمة جربة وجرمن منتشرة في هذه المنطقة، منطقة تونس شمال جنوب تونس وشمال ليبيا، وحتى الواحات في الداخل تنسبهم إلى هذه المصادر. وبعض الآخر يقول أنهم هاجروا من مصر، الذين كانوا يسكنون في الواحات الكبيرة بلاد الفراعنة، يعني شعوب نيلية، وتنسبهم تقول أن الحضارة المروية، الحضارة الرعوية هي أصلا لهؤلاء الناس وليس لناس آخرين. هذه هي مجموعة من المصادر التي تقوم بنقل هؤلاء الناس من مكان إلى مكان. هذا أدى إلى تشكيل ألوانهم كذلك نتيجة لهذا الامتزاج الكبير. بصورة عامة خلى ألوانهم تميل إلى البشرة الفاتحة والشعر المتوسط الطول والكثافة والأنوف المستقيمة والأوجه الجميلة والشفاه الرقيقة والأسنان البيضاء المتلألئة، ومع ذلك يوجد فيهم اللون الأسود، بالإضافة إلى وجود الملامح القوقازية والبربرية والأمازيغية. يعني هذه الشعوب أيضا داخلة في تكوين نسيج هذه المجموعات القبلية التي ساهمت مساهمة جد كبيرة في منطقة كانم، وساهمت بالتالي في عملية قيام الأمبراطورية.
5: هل للتوبو والتيدا لغة مستقلة؟
4: نعم، لغاتهم كذلك من اللغات الرائية كذلك. إذن التوبو، البلالة، الزغاوة، هذه المجموعات كلها لغات رائية. هذا يشير فعلا إلى أن هؤلاء الناس قدموا إلى هذه المناطق من قديم الزمان، من مناطق سكن الحضاري الكبير جنوب حوض البحر المتوسط ومنطقة الصحراء الكبرى. هذه لغاتهم رائية، إذ نجد فيها الكثير من مفردات لغة الكانوري وبعض مفردات لغة البربر، وهم في الواقع يتحدثون عدة لغات، بيد أن اللغة المنتشرة بينهم هي التداجة. التداجة هذه هي اللغة المشتركة، يعني كأنها الأخرى كلها لهجات خارجة من لغة واحدة، وهم في الواقع يتحدثون مجموعة من اللغات على رأس التداجة هذه. ولغتهم حادة الصوت، سريعة الألفاظ، قوية المعنى والمبنى، وهم متعصبون للغتهم حتى الصرامة.
5: ما هي عاداتهم وتقاليدهم؟
4: نظرا لعدم وجود قوانين مكتوبة لحمايتهم، يقوم النظام الاجتماعي والحياة القانونية عندهم على احترام العادات والتقاليد والأعراف. احترام العادات والتقاليد والأعراف السائدة عندهم، وهم جميعا مسلمون، وقد حلت قوانين الإسلام محل الأعراف السابقة، ولكن بذلت جهود كبيرة لإقامة أحكام الشريعة الإسلامية التي تسود كافة الأقطار الإسلامية، إلى جانب وجود القضاة الذين يقضون بالأعراف والتقاليد الدنيوية وسط الإسلام.
5: ما هو نظام الحكم عند التوبو والتيدا؟
4: يقسم بشكل عام سكان هذه المنطقة، هذا التقسيم من عندهم هم. أي نعم، لم يقم إنسان آخر بتقسيمه، وإنما عندما زاروهم الرحالة، زاروهم الباحثين، زاروهم الذين علماء الأنتروبولوجيا يريدوا أن يعرفوا عنهم، هم وصفوا هذا التقسيم وقالوا بأنه يقوم على 3 طبقات. طبقة الميناء وهي الطبقة الأولى، وأتمنى أن أنطق اللفظ صحيح، ميناء وهي الطبقة الأولى، وهم أو هذه الطبقة أي النبلاء والشرفاء، ومنهم يختارون سلاطينهم.
6: الطبقة الثانية وهي تضم بقية أفراد الشعب، وهي الطبقة التي تضم الشعب كله. والطبقة الثالثة وهي آخر الطبقات، وهي طبقة مهنية. طبقة الشرفاء هذه يختارون حكامهم ويحملون لقب دردي أو دردي حسب ما يقول جيرهارد، ويتركز نظام الحكم عندهم في مجلس يتكون من كبار القوم ورؤساء العشائر، وهذا المجلس هو صاحب السلطة العليا، ويترأسه الرئيس أو الزعيم، وهو الذي يطلقون عليه لقب دردي.
3: أعزائنا المستمعين، أنتم في متابعة برنامج صفحات من التاريخ، ونحن نتناول تاريخ قبيلتي التوبو والتيدا، وضيفنا هو الأستاذ حامد عبد الله أحمد. أستاذ حامد عبد الله، ما هو النشاط الاقتصادي للتوبو والتيدا؟
6: لهؤلاء الناس مجموعة من أدوات الزينة، مثلا يحب الرجال الملابس البيضاء والسوداء والعمائم الكبيرة التي يلفون بها الرأس كله حتى الوجه، وهم في ذلك يشبهون الملثمون من الطوارق، ويتسلحون بمختلف أنواع الأسلحة كالرماح والسكاكين والسيوف، بالإضافة إلى القليل من الأسلحة النارية، ولكنها خاصة بالأثرياء والزعماء منهم. أما لباس المرأة فهو عبارة عن قطعة قماش من الكتان ذات لون أزرق أو مختلط الألوان في الغالب، وأحيانا تكون هذه القطعة مزركشة، وهي ساتر للجسم كله، كما يتزين النساء بالعقيق اليماني والأصداف الكانورية وخلاخل من الفضة وعقود من اللؤلؤ الزجاجي أو ما يسمى، والفضة المستوردة أيضا من أسبانيا التي تسمى بالريال الحجر، التي يتزين بها أولئك النسوة. النشاط الاقتصادي هو أن معظم سكان هذه المنطقة رعاة ملاك ثروة حيوانية تتمثل في الإبل والغنم والقليل من الأبقار، لأن سكن المنطقة نفسها مناخها طبيعة الأرض سطوحها جيومورفولوجيا الأرض بشكل عام لا تسمح لبقية الحيوانات بالعيش فيها، خاصة الأبقار، لأنها تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه وتحتاج إلى كمية كبيرة من الحشائش، وهي منطقة كما هو معروف جافة وغليلة الحشائش، وبالتالي لا تستطيع أن تعيش فيها بقية الحيوانات. لذلك الأبقار هذه تعيش بالقرب من الواحات، قرب جدا من الواحات، وتلاصق المناطق الحضرية، بالإضافة إلى أن الخيل للزينة والعمليات الحربية أيضا يملكونها، كما يقوم بعضهم من الحضر بممارسة العمل الزراعي مثل زراعة التمور وبعض الخضر والفواكه والخضروات الأخرى التي تؤكل يوميا، كما يمارسون العمل التجاري، وبالإضافة إلى أن حكامهم لا يحبون الضرائب ولا يجبونها من مواطنيهم. هذه ميزة عندما أعد هذه الحلقة الحقيقة، كيف أن أولئك الناس في تلك المنطقة والمملكة كلها قائمة على الضرائب وهم لا يجبون ضريبة من عندياتهم، ومع ذلك يعتاشون. إذن هم لديهم نظام اجتماعي آخر، أن الملك عندهم، السلطان، الشيخ، الزعيم إلى آخره، لديه مصادر من رعاياه تجمع له، وتكون لديه خيم بالقرب منه وسري جدا، لكن بدون جمع ضرائب. ألا تلاحظ معي أستاذ عبد الصادق علي أحمد أن حتى اليوم لا توجد ضرائب في تلك المنطقة؟
3: حتى اليوم
6: قليلة جدا، وعادة من الناس العابرين، من المسافرين، إما من الشمال القادمين من ليبيا إلى دواخل المنطقة، أو من تشاد صادرين إلى ليبيا أيضا بثروات حيوانية أو إلى آخره، هؤلاء تأخذ منها الضرائب، لكن حتى الآن الضريبة لا توجد لدى المواطنين، ما بعرفوها حتى الآن. ميزة غير عادية هذه بالمناسبة عندي، هي المجموعات الرئيسة التي سكنت هذه المنطقة وشكلت بمساهماتها المختلفة النسيج والعدد الذي قامت عليه إمبراطورية كانما الكبرى بشكل إيجابي، تحدثت عنها المصادر التاريخية في أفريقيا وفي أوروبا وفي آسيا، وتحتل مكانا كبيرا وسط العالم الإسلامي. سنتحدث عن هذه الموضوعات في حلقات قادمة إن شاء الله.
3: شكرا جزيلا مستمعين الأعزاء، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، والتي كان فيها ضيفنا الأستاذ حامد عبد الله أحمد، الذي حدثنا عن أصول قبيلتي التوبو والتيدا، عن سكنهم، أصولهم، ألوانهم، لغاتهم وتقاليدهم، ونظام حكمهم ونشاطهم الاقتصادي. قدم لكم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة جمينة. هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة جمينة.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا انجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد للمستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان أينما كنتم. حسد الله مساءكم بكل غير وتباركتم باليمن والبركات. حسد المستمعين قيلت عافية أيلا لي نقول لهم كمان مبروك العيد وكل سنة أنتم بخير بمناسبة عيد المصطفى صلى الله عليه وسلم عيد المولد الشريف. أعزائي المستمعين والمستمعات الكرام داخل الاستديو الساعة 6:48 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأكادية 75 في لب الليلة 75 سادة المستمعين والمستمعات تسمعوا المنوات الغنائية البلاغات العادية والرسمية قبل الأخبار تسمعوا الدعايات والساعة 7:15 نشرة الأخبار المفصلة من أسرة التحرير قيلت عافية أي إلى لي. أعزائي المستمعين والمستمعات في مدة دي الفرخة اللي تقدمكم فرخة البابيرو ما بتعرف الدفر وما بتعرف الكسر هناك عندنا كمان البيتي فرير أجدي ريغو بير وكمان قايت في قدام الآلات الحديثة بدأ من الساعة 3 il continue jusqu'à 21h nous voulons quand même inchallah à bonne fête mon petit inspecteur Hassan Alifa guide comment inspecter tout ce qui se passe que ça soit à l'antenne ou bien entrée ou bien sortie et demain il rencontre il se promène avec trois stylos bleu rouge ou il y a quand même crayon à la couleur à la salle de Moustamina انسبكتير يسي انقردبو من بيتي فرير تجهيز وتقديم البرنامج الكوماندان ديبور عبد الهادي محمد تصالح بابا يارو. أعزائي المستمعين والمستمعات أجدي نوقف الإشارة ونسمع أول فاصل غنائي من ضمن البرنامج بعد الأغنية كمان إن شاء الله. أوكي نمشي كابين تكنيك وبعد كمان إن شاء الله نجي وتسمو كمان البلاغات. أيوة مساء الخير أسمة شمينة مساء الخير لكل سادة المستمعين ولا مستمعين الحاليا قاعدين بيتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد يعني إحنا معاكم وأنتم معانا بفرح وسرور يا سلام هيا أعزائي المستمعين والمستمعات نقول لهم كذلك عيد سعيد لكل المسلمين والمسلمات وبزاد لكل الأكادين بصفة عامة نقول لكم مساء الخير وأكيد أنتم قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد في موجة 94.5 قبيل تكنيك

أسعد المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي كات بعد ما سمينا الأغنية من الفنان الكادي موسى أودات الله، نجي في داخل الاستديو ونجري كمان البلاغات اللي عندنا لها داخل الاستديو. هنت اليوم الديركتير عن الكيس ناسيونال انت الضمان الاجتماعي CMPS بيخبر لكل الريتريتي بكون التكفى عن البنسيون عن التراثيم تريمستر اي الدورة الثالثة لسنة 2026، كمان يبدأ من يوم الاثنين 31 شهر 8 عام 2006 في مختلف الاجانس اي الوكالات اللي انا اتريها لكم، اجانس انا شاقوة فرشة مندو سار بونغور بالا مونغو وعبشة. ومن ناحية تانية كمان بقول الناس القاعدين هنا في نجمينا ده كمان اللي عنده مهالة اجتماعية كمان يعني ببدأ يوم 24 شهر 8 عام 2026، لكن اللي تكفى كمان بسيري 012 يبدو يوم 31/8 عام 2026، سيري 345 يوم 1 سبتمبر شهر 9 عام 2026، سيري 678 كمان يوم 2 شهر 9 عام 2026 شهر 9 وسيري 9، والناس اللي جو متأخرين كمان يبدأ يوم 3 لغاية يوم 4 شهر 9 عام 2026. ومن ناحية تانية كمان المدير عن CMPS روزي ماماي يطلب المفاهمة عن أي واحد. جبرين محمد بكر محمد عبد الكريم كبير يبلغ لكل الأهل القريبين والبعيدين بكون عروس أنا ولدتهم وأخوهم عادهم جبرين يبقى يوم الأربعاء وعزومة يوم الخميس في أنغرغموتو هلة بلاما جبرين محمد سار وهيدي. ومن ناحية تانية كمان بخبروا لكل الأهل القريبين والبعيدين وأهل كانتون الفاسة كانتون كدادة وكانتون عسلة. الإمام عبد الله يا حسن الجوني آدم قمر الإمام قنبو الديف الجوني محمد قربة يبلغوا لكل المسلمين والمسلمات وكل القوانا المداهين أنا برا وداخل بكونا بهدروا في الذكرى عن مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بيحتفلوا عن باكر يوم الأربعاء في مسجد نور يقين ده في كاركي الدنبي. والدعوة أما نكرر الإمام عبد الله يا حسن الجوني آدم قمر الإمام قنبو الديف الجوني محمد قربة يبلغ لكل المسلمين والمسلمات وكل العلماء القونة والمداهين اللي برا والداخل عشان بحضروا في الحفلة من تل ذكرة المولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بيحتفلوا عن باكر يوم الأربعاء في مسجد نور اليقين القائد كمان في كاركي الدنبي. والدعوة أما دايما نواصلوا بالبلاغات بلاغنا وفا اللوان عبد الرحمن أبا علي زريبي الحاج محمد وقال دليجي الحاج محمد دعلوب الأمير حسن حامد فكي موسى عبد الرحمن محمد كويس دنا والدبشين وهارون كويس عبدان إبراهيم أسرة يونس دبازة عبد الرحمن أبو نسيب جورو محمد إدريس محمد فيلو الشيخ النور عمر الإمام محمد خالة إدريس جوجة عبد الرحمن يونس يونس هارون الشيخ جد عبد الله الجوني قرقة عبد الله حامد اللوان جوني وأسرة عمر صندا يوم الإذن يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل بموت حنا أبوهم وأخوهم وإمهم عبد الرحمن هارون الكان مات يوم الاثنين معناته أمس 24 شهر 8 عام 2026 في تكرة وصرخ كمان بسوى عن باكر يوم الأربعاء 26/8/2026 في تكرة أرب
يقول كمان من ناحية تانية البلاغ ده يقدمه لكل الأعداء أهل هنا كانتو مدياغو كدادة الفاسة والأهل اللي برا والداخل السودان سعودية وكاميرون. اللهم يغفر ليا ويرحم بالجنة. السنديكا يلا نخاب الوطنية هنت المحنيين هن الإذاعة والتلفزيون سنغافورة لها الهزن يبلغ لكل الشهدين بصفة عامة ولكل المناضلين والمناضلات عن سنغافورة الأمال عن راديو وتلفزيون بموت عن كاميرات بابجي جيتنا جان الكان مات يوم 22 شهر 8 عام 2026 في نجمينا بعد مرة قصير. من ناحية تانية كل الأعداء عن سنغافورة يقدموا كمان تعزياتهم الحرة لكل البروفيسيونيل عن السنديكا عن سنغافورة وكل الأمال عن راديو والتلفزيون. بقولوا ده زول كمان منادي الكبير مرة واحد تمادى في البلاغ السكرتير جنرال بالنيابة السيد بورسي ناجي تونغار أسي مباي. دايما بلاغتنا عن الوفاء بلاغنا وفاء وفرح وشكر أسرة محمد هارون أبجرين عمر هارون أبجرين إيسا هارون أبجرين محمد أحمد هارون أبجرين عبد الله هارون أبجرين وكل أسرة أبجرين وأحمد بشير أحمد بشير ومصطفى عثمان إدريس أحمد أسرة أحمد بتركولا وعائشة شغال طاهر عبد الرحيم وأسرة خديجة أمباسة وأسرة لوم الهزن يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرفي يقروهم بموت حنا بنيتهم حوا هارون أبجرين الكان ماتت أمس.

ماديا ومعنويا. اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر. دايما ما بلغتنا أنا وفاء جدة قدو جدة جدة قدو جدة قدو أليفة أبو لامة أدقشين إدريس الطائر رقيس قفطرة إمام عبد الرحمن جدة صالح إيسا جدة محمد زكريا علي جدة الكالي محمد هيسنا محمد عمر رقيس ودا علي هيسنا داود عبد الله عبد الله كريم أحمد تارمات صالح أبا كسيري الحاج آدم إيسا بلاما إيسا جدة الشيخ أخي موسى الشيخ إدريس بكر بلاما جدة بشارة بلاما محمد تندا تاير محمد هسنا ميلندو بلاما رمات جدة بلاما محمد أمباري بلاما عبد الرحمن هارون بلاما هارون أبشين بلاما أزرق موسى بلاما أبكسيري عبد الرحمن عبد الله عديف بلاما رمات هسيني بلاما بشارة جبرين بلاما جدة جرات بلاما محمد الدوغال الشيخ جدة عبد الله بلاما توما محمد بلاما هارون رخيص بلاما قرب جيمي الشيخ سالي فلجة بلاما إيسا هارون الشيخ الهافس جدة بلاما آدم قنبو الشيخ يسيني عبد الرحمن بلاما عمر حسنة بلاما إمام أحمد بلاما عمر أبكر بلاما يسيني بشارة الشيخ جدة عبد الرحمن أمبرما أفوان بلاما جدة هارون الشيخ خالة بشارة بلاما محمد الدف بلاما جبرين عبد الرحمن بلاما محمد بيو بلاما عمر محمد بلاما النور إبراهيم بلاما إدريس دوغال الشيخ آدم كادلة بلاما الحاج أبكر بلاما بوبا عبد الله كريم بلاما بركة حسيني الرئيس دينجيس اللوان أحمد عبد الله هادي بلاما إبراهيم ماني الشيخ حسين بركة بلاما إدريس أحمد في تيري والشيخ عبد الرحمن أبو غاسي الشيخ عثمان حامد الشيخ جدة علي بلاما جدة إدريس بلاما محمد أمن سنيتي بلاما يعقوب أقومبو الجدة آدم برمالو مليزيني بلخو لكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرفي بموت حنا أخوهم صالي جدة سالي جدا المربوسنا سالي أزرق كان مات يوم الثلاثة اليوم وصرخ كمان بسوا عن باكر يوم الأربعاء في هلة فرشة تيري هلة بلاما أبشين إدريس كذلك بلغنا وفا قدو سالي محمد الشريف دنا يزيني الشيخ عبد الله دنا دكتور أبا دنا خرصة كاغو محمد كوغال عبد الله رخيص محمد رخيص الحاج حسيني إبراهيم الشيخ محمد هارون بلاما جدة قريمة الشيخ جدة الحاج ولا بابا القوني آدم حسين قمر بلاما عبد الله دلقي موسى بكر دلقي جدة النور دلقي إما إيسا الوكيل جبرين هارون دلقي بول أكا دلقي أبكر مالوم أبا دلقي هارون أبا إيسا دلقي بركة محمد دلقي كواسة محمد علي جيمي يخوب هارون دلقي محمد حسن دلقي إيسا إما دلقي إدريس عبد الله دلقي إما أجيت بلاما محمد أنداليمو إبراهيم إيدي لوم الهيزين يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل اللي بيموت أنا بنيتهم أجيت علي هل كان ماتت اليوم يوم الثلاثاء بعد ولادة الله أكبر ولا صرخ كمان نبي سواء باكر يوم الأربعاء في كاركي بوت البقرة اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة ولا أهل الله مرحومة كمان الله يواليهم الصبر. الإدارة هنت الشؤون الله خدائية التابعة للوزارة هنت الاستسلال الراجع السكن والتمدن تطلب من الناس أن نتري لكم أسمائهم دي اللي بمشوا في الإدارة بأوراق عناهم لأن عندهم مشاكل هم موسى محمد أبكر إندنقا في كركيها الرنقاجي سكسيون دي إلو 115 ومدام فاتمة محمد زين إبراهيم إند تيرين في كركي نوارا سكسيون 1 إلو 28 لو 17 18 19 و 20 والسيد عبد الله سيد إندنقا في كركي ديجيل كدوس

Section itinéraire, îlot 54, lot 9, 10 ou 11. Wa Mustafa Mohamed Indanaga Fikarkia Ngabu, section D, îlot 124, lot 14. Wa Akhiran Kamana Amita Alanga Indanaga Fikarkia Ngabu, section 1, îlot 67, lot 6. Matulumin Kulu Nazel. مطلوب منهم كمان يعني بمشوا في الإدارة هنت لا كدسر بأوراق هناهم بوصف بكون دا خمامهم اللي بلغ دا بيهتبروا كشكوى الساعة 7:09 دقيقة نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية اللي أكادية نمشي في مكانة الفن الأخنة دي كذلك نقول بها مساء الخير ومبروك العيد لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد أجدير كوبير في الهندسة وعبد الهادي محمد الصالح بابا يا روما المستمعين نخليكم عشان تستمتعوا مع الأغنية دي بعد الأغنية كمان إن شاء الله تسمعوا لدي آيات بعد لدي آيات كمان إن شاء الله تلقوا نشرة الأخبار متابعة سيدي.

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
2: باريكاش، أربح كاش في كل أنحاء حنتشاد. ما عندك إنترنت؟ ما في مشكلة. ما عندك تليفون كبير؟ كمان تقدر تلعب. فقط دق نجمة 178 من أي مكان من كارجي هناك أو هيليتك أو قرية الانتقائد فوقها وأبدأ اللعب وأربح وإنت في مكانك. استمتع بمراهناتنا كرة القدم وألعابنا البيمي واللوتو وكل كي قايد بدون انترنت وفوق جوائز كبيرة مرة واحد. والأدل من ده كله الربح حقك ده يتحول مباشرة في حسابك على موبيل موني. انت بس ما عليك إلا تدق نجمة و178 من أي شبكة على اتصالات في تشات وتأكد التذكرة حقك نجمة 178 جيس رمسنا الرابحين الكبار. باريكاش، المراهنة متاحة للجميع.

0: أسعد المستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان داخل الاستوديو الساعة 7:15 7:15 في أمبوغنا نفس الساعة في دينيو وفي باكارا. نشرة الأخبار انت اليوم أستاذ بشير عمر بشير. مساء الخير.
1: مساء النور الزميل عبد الهادي محمد صالح بابا يارو. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم أشي ونشرة طوالي نبدأها بالعنوين. الوزير عن الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب قاعد بواصل في الجولة القمة بها في بعض الأقاليم. والمديرة هنت الصيدلة في الوزارة هنت الصحة العامة كان فتحت أمس الخدمات هنت الدورة هنت التدريب اللي كان نظموها بخصوص المخاطر البيولوجية والإدارة هنت التشغيل والتنظيم. في كثير من المدن هنا بلد نجات كان أمس احتفلوا المسلمين بالذكرى هنت المولد النبوي الشريف هنا سنة 1448 هجرية. دي العناوين في نشرة تلقوا أخبار آخر. في وقت قاعد في ولاية قراء الوزير عن الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب اليوم كان سوى ملمة في مدينة مانجو مع المندوب العام هنا الحكومة في الولاية عبد الله إبراهيم سيام. في خلال الملمة كمان الوزير وضع الهدف من زيارته هنت التوعية اللي بتخص سيادة البهايم عشان يسوي الفاكسيناسيون للبهايم وحجه في المناسبة في المشاريع هنت الحكومة اللي بتدير بتسويها عشان تطور القطاع عن البهايم في بلدنا تشاد عشان تصدر تشات اللحوم واللبن في الخارج. كذلك في الملمة كلموا في البناء على المسالخ المتطورة اللي بتدور بتسويها الحكومة في بعض الولايات البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب. في خلال الملمة كمان سمع من المسائل كل الهمبولات القاعدين بواجهوها في الولاية وأكدتها بكون الحكومة بتبذل جهود عشان توفر لهم كل الإمكانيات اللي بتساعدهم في تطور هنا الثروة الحيوانية اللي هي من ضمن المشاريع المهمة في البرنامج السياسي عن رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيد نو بالنسبة للتطور والتنمية. الخبر جاب لنا مراسلنا عثمان آدم الدود تلقانا رافقان الوزير في خلال جولته. المدير هنت الصيدلة في الوزارة هنت الصحة العامة الدكتورة نئيمة هارون صالح كان أنطت أمس في بكراء البداية هنت الخدمات هنا الدورة هنت التدريب هلقانا سوها بخصوص المخاطر البيولوجية والإدارة هنت التشغيل والتنظيم. الورشة كان نظموها لفايدة هنا الديركتورات الموظفين القاعدين بخدمه في الوزارة. حليمة محمد ساكن تورينا بالتفاصيل.
2: في مدة هنا 10 أيام قاعدة تواصل وزارة حنت الصحة العامة والوقاية وبمشاركة مع الخبراء الجايين من مالي وبنين والكاميرون في تدريب هنا عدد من المدربين والفنيين في معرفة استخدام العديد للمختبرات الطبية في اللبتانات والإدارة التشكيلية للمخاطر البيولوجية والمودودة جالي عشان يتابعوا فوقها نفذين هنا استراتيجية حنت النظام الصحة في السياسة الوطنية للسلام البيولوجية. وفي مدة حنت الدورة دي المشاركين يبادلوا أسلوب هنا الاستعمال العديل في مختبر الاحتواء للسلام الكان لقيادة الوزارة في الأيامات الفاتت من صندوق هنا محاربة الوباء الاندى أهمية كبيرة في محاربة الأمراض القاعدة التعادي مثل مرض حنا القحة والدودة حنت الإيبولا وفيروس كورونا وده بزيادة تبادل الأفكار في البحث العلمي ليوصفوا الأسباب حنا الأمراض وطريقة استخدام الآلات هنا الوقاية ليخطوا مبادئ الترد في الحالات العاجلة وقت الأمراض. المديرة العامة النائبة للصيدلة والمختبر في وزارة الصحة العامة والوقاية دكتورة نعيمة هارون صالح قالت في الدورة دي أنينا نقوي معلوماتنا الوطنية في كيف نوقف الأمراض القاعدة بتعادي بالأخص اللي بتحتاج عناية خاصة في المرض هنلقوها القاعد يقاوم الأدوية. بدأ نطلب منكم عشان تقدموا الجهد الكبير في متابعة واحد هنا كل الإجراءات التخص التدريب والتأهيل. نذكر بكونه الدورة دي تكمل بعملية حنا مقارنة من الخبراء الجايين من برا ويقدموا للمشاركين شهادات تدريبية.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. في أخبار الأقاليم في مدينة أمجرس المندوب العام للحكومة في ولاية إنيدي صباه الجنرال أنغار خور قمتي إليك أن أسوه ملمع اليوم على سفير انت المملكة المتحدة في تشاد وفي جمع الرئيسة انت اللابيسة المنظمة الدولية للهجرة في الملمع كمان حجوا في الهجرة انت الشباب والهمبولات القاعدين بلقوها السكان في الجانب عن المعيشة كذلك كلموا في المشاريع القاعدة تسويها المملكة المتحدة دولة بريطانيا بالتعاون مع البنك الدولي في الولاية. الخبر جاب لنا من مدينة أمجرس مراسلنا عباس بكر مصطفى. في ولاية سلامات كثير من السكان قاعدين بخدموا في الزراعة خصوصا في وقت الخريف، لكن في السنة دي كثير من المزارعين قاعدين بشكوا من قلة الأمطار. عشان ده كان مراسلنا في مدينة أم التمان بشارة محمد صالح كان مدى ميكروفون لبعض المزارعين، خلينا نسمعهم.
3: أنا هنا من حرد مصر وبربري ورز والأشياء الثلاثة ذكرتها دي كلها بتدور يعني ألم كتير، وضعف الخريف ده يعني بسبب لنا يعني مشكلة كبيرة في الزراعة
4: خصوصا بالنسبة للعدوات الزراعية. نحن ما عندنا عدوات كافية، ده شيء مهم مرة، والأندر ده قاعد نحن نطلبه من الأندر ومن الناس يعني الأكبر من الأندر يساعدونا.
5: بعض من المزارعين بدوا تيرهبوا والألم قطع ترابهم، ده بقى واحد قاعد تشيفه كي خلاص صفر لسه ما قام عديل، وده نقصان. بالنسبة كممثلين هنا الوزارة هنا أنا وزارة الزراعة هنا في الولاية ومع أورجانيزم يوتيل هنا أنا عدير سوينا خطة نمشي للمزارعين ده في مكانهم يعني نسنسيبليزيهم نورينتهم انتم فنون عشان يقدروا كيف يمشوا بها الفترة الصعبة دي.
6: الحاجات بقولوها ديكات ديكات ديكات ناس الميتول بقولونا ده خليه يجي يسوي التوعية بمعنى الكلمة، أزرعوا الخريف هم خليه يدرسوا، هم عندهم الآلات الكيمياء الأقمار الصناعية الموجات الصوتية عندهم الآلات الكفاية، هم يدرسوا في الصيف ويجونا أننا أثناء قريب الخريف يقولون الخريف السنة بتغير أزرعوا من كذا ولا كذا.
1: في الأخبار الدينية كثير من المسلمين احتفلوا بالذكرى هنت المولد النبوي الشريف في كثير من المدن هنا في بلدنا تشاد. في مدينة مندو المسلمين كان يحتفلوا بالمناسبة ديته موضوع الآية الكريمة واعتصموا بحبل الله جميعا. المناسبة كان بقت بحضور كثير من رجال الدين وكثير من السكان والمحافظ عن المدينة. في مدينة أبشي كذلك المسلمين مرقوا بكثير واحتفلوا بالذكرى انت المولد النبوي الشريف، وفي خلال المناسبة كمان كثير من الخطابات كان قدموها الشيوخ وكلموا في الأهمية انت الاحتفال ولا تعيش السلمي. في مدينة وادي فيرا كذلك هناك احتفلوا كثير من المسلمين بالذكرى انت المولد النبوي الشريف بحضور كثير من المسلمين ورئيس المجلس الوطني عن الشؤون الإسلامية في ولاية وادي فيرا الشيخ علي محمد عبد الواحد. المناسبة دي انت الاحتفال كان احتفلوا بها كثير في المدن ولا جواجر في كلايد وفي جزبيدة وفي سار ومتيمان وآتيا وفي كثير من الجواجر والحلال والفرقان في كل بلدنا تشاد. أعزائي المستمعين الساعة 7:23 في استوديو راديو تشاد، خلاص بيتك قبلت نشرة الأخبار. إن اليوم الشيء والفاتات في النشرة نذكرهم بالعناوين. الوزير هنا الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب قاعد بوصل في جبل القمة بها في منشاخ وصباح البلد. والمدينة الصيدلة في الوزارة انت الصحة العامة كان فتح أمس بداية خدمات الدورة انت التدريب اللي كان نظموها بخصوص المقاطر البيولوجية والإدارة انت التشغيل والتنظيم لفائدة للديركتورات القاعدين بخدمه في الوزارة. وفي كثير من المدن على بلدنا تشاد المسلمين كان يحتفلوا بالذكرى انت المولد النبوي الشريف عن سنة 1448 هجرية. النشرة كان جهزوها زملاء في قسم الأخبار وقدمت لكم أنا بشير مربشير بمساعدة للمهندس بساتك ركنا في دير. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

السلام. كل عام وأنتم بخير يا سلام. آه كل سنة وأنتم طيبين يا سلام. كل عام وأنتم بخير يا سلام. العيد مبروك يا ريتنا من العيدين نتمنى الخير.

كلام بعيد يا سلام. ذكرنا العقل مشتاقين ترناون من بلد بعيد يا سلام. لأحلم في بشا مرتاحين وقيل في

0: سروري يا سلام.
1: فلا السيدة المستمعين ومستمعات الكرام، بعد ما سمينا نشرت الأخبار مع زميل بشير ومرة بشير، نتمنى العيد مبروك لكل الأمة الإسلامية بصفة عامة، نقول كذلك مبروك العيد للشيخ الحاج فكي جدنا، الحاج فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية الروخاني، وكل أسرته القادمة بتاعه معنا هناك من مساكوري وبذات من تحديد من كاركي بورنوكي، وكل التلاميذ حنا الشيخ الحاج فكي جدنا، نقول لكم مبروك العيد وكل سنة وأنتم بخير، يلا كلنا سنة.

فلا هاي زي المستمعين المستمعات، مبروك العيد. بعد مبروك العيد كمان نحن قاعدين في جوانا العيد، باقي لنا 30 دقائق نعيشها معاكم ما سوا حبيبتي. أي لا كل حال مساء الخير لكل سادة المستمعين والمستمعين الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. نحن معاكم وأنتم معانا بفرحة وسرور. حاليا داخل الاستديو الساعة 7:30 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية تشادية. مبروك العيد هناك للجراند سير حجة حسنية آدم محمد، نتمنى لها الشفاء إن شاء الله. مبروك العيد هناك لزميل لتيجاني سين رامات، خديجة محمد طاهر، مريم الشاير محمد، جلالي سين يحيى، هارون موسى الحاج، أبكر حسن بخاري، وكل سادة المستمعين ولا مستمعين الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، مطر حسن بن علي، وكل المستمعين ولا مستمعات أجري في الهندسة، وعبد الهادي محمد الصالي بابا يرو يلا.

يا سلام يا سلام، لأن أي واحد كمان يعني بلقى حقوقه على كل حال. نقول مساء الخير هناك لمحمد هارونا هناك من كلويتي وكل مستمعينا اللي حاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كات هناك من كلويتي، نقول لكم مساء الخير. فأكيد أنتم قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كات، نقول لكم مبروك العيد. قنبو خالة أيوة من هجلية أيضا نقول لك مبروك العيد لك أنت ولكل أسرتك الحالية قاعدة تتابع الإذاعة الوطنية لجمهورية كات. أيضا نقول مساء الخير لأمر أبكر مايو، يا سلام عمر بكر مايو هناك من أونما فدا، أيوة نقول لكم مبروك العيد وكل مستمعينا أنا فدا الحالية قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد. أن إحنا معكم وأنتم معنا بفرح وسرور. هناك من مدينة لينيا السيد آدم هيسن من لينيا وكل المستمعين نقول لكم مساء الخير ومبروك العيد. يلا

أعزائي المستمعين ومستمعات، يلا أها أخواتهم زخرته، أيوة مبروك العيد لكل سادة المستمعين ولا مستمعات. عبد الهادي محمد تصالي بابا يارو بإيجريك لا ديفيران سلوم إيجالا ليوميان بيرسون، يا سلام. نقول كذلك مساء الخير هناك للبيتي فريرا والزميل محمد أحمد عبد الكريم الحاليا قاعد بتابي غاديو تشاد هناك من مدينة أبشا، نقول لك مساء الخير من بيتي أموا. وما ننسى كذلك الوالدة عواتف يوسف منصور، والدة عواتف يوسف منصور، نتمنى لك إن شاء الله حياة سعيدة ومبروك العيد لك أنت ولكل أسرتك. حسنية أحمد عبد الكريم ومهاجر أحمد عبد الكريم وكل سكان هنا مدينة أبشا، نقول لكم مساء الخير وبذات سكان هنا مدرادر. على كل الأسادة المستمعين والمستمعات، يلا كلنا سوا هني.

والسلوم يا جراسة دول هراسة ما دايرين. لكل هال أخني أخني جميلة. أها أي أي يا سلام يا سلام. عايزين المستمعين والمستمعات مبروك العيد لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. بابا أبا آدمي سايا كوكل كل بونسوار مونشير بابا لكل السادة المستمعين والمستمعات وبذات كمان لكل الحبايب الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية أن إحنا معاكم وأنتم معنا بفرحة وسرورة. كل الشيف ديستاسيون بروفينسيال القادين بيتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد طول الشيف دي سيرفيس بروغرام وشيرفيس تكنيك نقول لكم مساء الخير. يلا شب شب شب هوني فاي.

يلا. اها بون فيد لكل السادة المستمعين والمستمعات. أديدي ريغوبير في الهندسة السود، وعبد الهادي محمد تصالي بابا يارو انسبكتير حسن عليفة وبابا بادامي سايكو كالكال. نقول لكم بون فيد يلا لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. أيوه، لأن بعد من المس قالوا بابا يارو اليوم ما في ملاحظة ولا شو. لا لا لا، اليوم احنا قاعدين في وقت أنا الأود في أود وقاعدين في وقت العيد. هيا هيا عنا لأن عشان دايرين نفرح مع المستمعين، عشان ما دايرين نكتم المستمعين. في بعض من الناس إذا كانوا قاعدين بصموا غادي يتشادوا يكونوا فرحانين إن شاء الله. نقول كذلك بون فيت هناك للمينستر عن الإعلام هلا بهجي باسم الحكومة قاسم شريفة محمد. نقول لك بون سوار. نقول أيضا بون سوار هناك لكل سادة المستمعين والمستمعات بوكا الرصندة وخديجة حامد عبد المجيد دي جي وكل سادة المستمعين والمستمعات جيمي فوانزو. نقول لك بون سوار سليمان جابو. أيضا نقول لك مساء الخير وكل سادة المستمعين والمستمعات. أيوة يا سلام. عايزين المستمعين والمستمعات يلا بدون تعليق وكلام كتير نخلي الأغنية للمستمع يلا.

حي الدنيا في وقت الصعب، حتى الحقيقة مزيفة. مشكلة. السهي بيجي ما في، كان تحجي سهي كمان. على كل هل لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، يلا نقول كذلك مساء الخير لكل أسرة عبد الهادي محمد تصالي بابا يارو، كابتن حسن محمد صالح عودة، عيسى محمد صالح، هارون محمد صالح، كبيرو محمد صالح، نورشام محمد صالح، وجد محمد صالح، عشت محمد صالح. أيضا نتمنى لكم مبروك العيد، وكل سادة المستمعين والمستمعات الحالية قريب بتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. عمر إدريس قدوم هناك من كارتوتا شلتوت أبانا بابيرو، نقول لك بونسوار، يلا كل الاسم.

نقول مساء الخير كمان هناك لآدم وجي ده ديريكتور هنا راديو أم جرس وأنا ما أم جرس نقول لك أبون صار مو بيتي فرير وأيضا ما ننسى كذلك الدارسة إيسا ولد أبو قدام من أبو قدام لكن حاليا قاعد هناك من مدينة أم جرس أيضا نقول لك أبون صار لكن تولي كل أسرتك سالي يونس علي من بونغور نقول لك بون سوير الحاج يا بشر يا إيسا هنغا نقول لك بس الخير لك أنت ولكل أسرتك الحالية تتابع الإذاعة الوطنية لجمهورية يلا كلنا سوا

يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، أغنية ورا أغنية. ام دي ام محمد داود محمدية، نقول لك بون فيد مون بيتي يا موا. أيوة ديبيتي مريم الشين، نقول لك بون فيت. ديبيتي خزينة جبرين عمر، ديبيتي عبد الله جاردي جنا عثمان، ديبيتي ماجيكوتو دافيد، مونيكا سيكا، كل الزملاء نتمنى لكم مساء الخير ان شاء الله لكم انتم ولكل اسرتكم. حسن جد الله محمد، اي يا يحيى محمد تموندي، رمات جبرين انجيني، نقول لك مساء الخير وكل المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه. بعد الاغنيه دي كمان نسمع اخر اغنيه وبعدين نقول لكم مع السلامه. يلا كبيتك.

يا سلام، عايزين المستمعين والمستمعات فده كمان يعني اللفة الأخيرة عشان نقول لكم باي باي لكل السادة المستمعين والمستمعات. نقول له مساء الخير هناك لكاكا هبسيتا الدفة خليل لمرة همرة يا سلام من تنجلي وعليا كمان نقاتي تايمان هناك منكم يا سلام بيداجو يا سلام كل البغرقي نقول لكم أبون سؤال ماما فاطمة حسن ياتوي نقول لك أبون سؤال وبدون مناسة كذلك حج حوا سليمان علي دول كل ريجيسيز في أونما نقول لكم أبون سؤال بابا حسن ياتوي نقول لك أبون سؤال ولكل سادة المستمعين والمستمعات كل أسرة حسن أليفة الحالية قد تتابع الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد أيوة يلا كلنا سوا كل الملبنية كلنا سوا عشان نبوكان داني سوا أجاشية أيوة ولا كيف؟ كيف؟

أعزائي المستمعين والمستمعات الأكرام، مع أجدير غوبير غاتا بابيرو خلاص لير سلير أبري لير سنبلي لير إلفو كونتر لير إكزاكت تايم إز تايم أفتر تايم إز نوت تايم الوقت تموسى دقتا ميرسي مون فرير. أعزائي المستمعين والمستمعات الوقت تموسى دقتا 75 دقيقة في لب ليلة 75 دقيقة سموت المنوات الغنائية سموت البلاغات العادية والرسمية سموت الذي آيات نشرة الأخبار المفصلة بعد سموت المنوات الغنائية لغاية الساعة 8 إلا دقيقتين نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الشادية لجمهورية الشاد. أجدي ريغوبير في الهندسة الصوت وعبد الهادي محمد تصالح بابيرو إسبكتير حسن عليفة وكمان نقايت في قدام إلي ترانكيلا في فوتيها قايت بحويك بس. على كل الأسادة المستمعين جيسي أنغاردبوه مون إنسبكتير. أعزائي المستمعين والمستمعات بابا أبا دميسا يكوك الكل هو كذلك قايد وقايد بتابع الإذاعة الوطنية الجمهورية نقول لك شكرا مون بيرا موا تكشيز وتقديم لبرنامج الكوماندا دي بور عبد الهادي محمد تصالح بابا يارو لحظات نخليكم مع الأخي الإيجي كوماكويا بودرين لا فوا دوس بجي بحج لكم كلام فرنسي تقيل وعريت هنا نجمعنا غدو كاد عليه باي باي بوني

يا بلد يا نجمينة، نجمينة يا قوية، حتى لو يحرقوك ما يتكو يا نجمينة ما يهدك ريح.

يا بلد يا نجمينة، نجمينة يا قوية، حتى لو يحرقوك ما يتفوق يا نجمينة.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة إنجمينة. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: أينما كنتم المستمعون الكرام، مساء الخير وأهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. وإلى مدينة مونغو حاضرت ولاية غيرا، وصلت بعثة وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي التي يقودها البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب، وقد كان في استقبالهم المندوب العام للحكومة لدى ولاية غيرا الجنرال عبد الله إبراهيم صيع. وفور وصوله عقد الوزير اجتماعا ضم مختلف المسؤولين الإداريين والعسكريين والسلطات التقليدية، كما التقى أيضا بالفاعلين الاقتصاديين بالمنطقة. عثمان آدم الدود، موفد الإذاعة والتلفزيون.
2: ولاية غيرا تعتبر من ضمن الولايات التي تمتلك ثروة حيوانية بامتياز، حيث يتواجد بها الرعاة وأصحاب المواشي الرحل في مختلف القرى الواقعة بالولاية. بالنسبة لهذه الأهمية، وصل وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب إلى مدينة مونغو، حيث استقبله المندوب العام للحكومة لدى ولاية غيرا عبد الله إبراهيم صيام. وبعد مراسم الاستقبال عقد اجتماعا وضح من خلاله الوزير الهدف من الزيارة: توعية الرعاة وأصحاب المواشي الرحل بأهمية التطعيم لحماية مواشينا من الأمراض المعدية، وأيضا هناك استراتيجية وطنية تبناها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو لتحديث وتطوير قطاع الثروة الحيوانية للانتقال إلى مرحلة المصانع التي تنتج الألبان بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى سلقانات حديثة. هذه المراحل تتطلب منا العمل تدريجيا حتى نحقق الأهداف المرجوة. أضاف وزير الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب في كلمته بأن احترام ممرات الترحال ضرورية لتعزيز التعايش السلمي في المجتمعات الريفية. هذا وكما التقى معالي الوزير بالرجال الاقتصاديين لمدينة مونغو، حيث ناقشا عدة قضايا تتعلق في كيفية تطوير قطاع الثروة الحيوانية. الوزير أكد في كلمته بأن عليهم العمل معا وتضافر الجهود من أجل مصلحة الجميع. هذا وأثناء زيارته في المدن والقرى في إطار الحملة التوعوية، زار معالي الوزير مختلف مواقع البنية التحتية الرعوية كمواقع حظائر تطعيم المواشي، أسواق الماشية والعبارة الرعوية، وكما التقى بالرعاة وأصحاب المواشي وقدم لهم الوصايا والإرشادات.
1: هنا بالعاصمة إنجمينة أطلقت المدير العام النائبة للصيدلة والمختبرات بوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتورة نعيمة هارون صالح، أطلقت أعمال الدورة التدريبية حول المخاطر البيولوجية والإدارة التشغيلية والتنظيمية لصالح عدد من الإداريين والفنيين المعنيين بسلامة الموظفين. عبد الجليل عبد المكرم آدم.
3: على مدار 10 أيام ستواصل وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع خبراء قدموا من مالي وبنين والكاميرون في تدريب عدد من المديرين والفنيين على إتقان عملية الاستخدام الأمثل للمختبرات الطبية في المؤسسات الصحية والإدارة التشغيلية للمخاطر البيولوجية. ويأتي هذا السياق لمتابعة تنفيذ استراتيجية النظام الصحي للسياسات الوطنية للسلامة البيولوجية. وخلال جلسات الدورة سيناقش المشاركون طرق الاستخدام الأمثل لمختبر الاحتواء للسلامة الذي استلمته الوزارة مؤخرا من صندوق مكافحة الأوبئة، له أهمية قصوى في مكافحة الأمراض المعدية كمرض السل وفيروس إيبولا وكوفيد-19، بالإضافة إلى تبادل الآراء في البحث العلمي المتبادل لتصنيف مسببات الأمراض وطرق استخدام معدات الوقاية ووضع بروتوكول الطوارئ في حالة التعرض. وأثناء إطلاق أعمال الدورة، المديرة العامة النائبة للصيدلة والمختبر بوزارة الصحة العامة والوقاية دكتورة نعيمة هارون صالح تقول من خلال هذه الدورة أننا سنعزز قدراتنا الوطنية في تشخيص وإدارة الأمراض المعدية، خاصة التي تتطلب احتواء خاص، على سبيل المثال مرض السل المقاوم للأدوية المتعددة. هذا هو بيت القصيد، ولذلك أدعوكم جميعا أن تبذلوا قصارى جهدكم في متابعة كافة الإجراءات التي تخص التدريب والتأهيل. هذا ونشير فإن الدورة ستتوج بعملية تقييم من قبل خبراء دون الإقليميين، وسيقدم للمشاركين شهادات معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية بعد أن يجتاز الاختبار النظري والعملي.
1: التقى المندوب العام للحكومة لدى ولاية إنادية الشرقية الجنرال لانغار هروغومتي إلي ميمو جوترو لانغار التقى وفد سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد الذي يزور المنطقة رفقة رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، وذلك من أجل الوقوف على ديناميكيات الهجرة والتفاعلات بين المهاجرين والمجتمعات المحلية والتحديات التي تواجههم إلى جانب الاطلاع على المشاريع الممولة من قبل المملكة بالتعاون مع البنك الدولي. عباس أبكر مصطفى.
4: خلال اللقاء طرح أعضاء المجلس الولائي للعمل بولاية إنيدي الشرق الإشكاليات وأسباب هجرة الشباب إلى دول الجوار، من بين هذه الأسباب غياب ظروف مهيئة إلى جانب مراكز التدريب والتأهيل فضلا عن الأماكن الترفيهية بالولاية، مع النظر إلى صعوبة القاطنين في المخيمات ووضع السكان المحليين. من ناحيته أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة جيوفاني كاساني عن استعدادهم، مؤكدا ترمي اللقاء إلى فهم السياق بشكل أفضل والتعرف عن كثب على ديناميكيات الهجرة والتفاعلات بين المهاجرين والمجتمعات المحلية والتحديات التي قد تنجم عن ذلك. وأضافت سفيرة المملكة المتحدة هيلينا أورين بأنهم يسعون إلى تنفيذ العديد من الأنشطة واللقاءات مع مختلف الفئات ذات الصلة بإشكالية الهجرة، مشيرة إلى أن مثل هذه اللقاءات مكنتها من الوقوف على طبيعة العلاقات القائمة بين المهاجرين وفهم واقع الهجرة وتحدياتها. المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال نغار هرنغومتي إلي أعرب عن امتنانه العميق للمنظمة الدولية للهجرة وشركائها لالتزامهم الراسخ تجاه السلطات التشادية، قائلا إن وجودكم دليل على ثقتكم لأعمال الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة. أم جرس عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: بسبب تأخر هطول الأمطار هذا العام تبدو مؤشرات الإنتاج الزراعي بولاية السلامات مقلقة إلى حد ما، الأمر الذي أثار مخاوف المزارعين بشأن الموسم الزراعي الحالي. وحول تأثير تأخر الأمطار على النشاط الزراعي والإنتاجي بالولاية عدت محطة أنماء متيمان تقريرا نتابعه مع بشارة محمد صالح.
5: تواجه ولاية سلامات كغيرها من بعض مناطق البلاد تحديات تهدد الموسم الزراعي الحالي في ظل تأخر هطول الأمطار، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة في أوساط المزارعين بشأن مستقبل المحاصيل والإنتاج الزراعي. وتعد ولاية سلامات من أهم المناطق الزراعية في البلاد لما تتمتع به من مساحات واسعة صالحة للزراعة وإمكانيات كبيرة في إنتاج الحبوب ولا سيما البربري والأرز، إلى جانب الأنشطة الرعوية المرتبطة بالموسم المطري. غير أن تأخر أمطار هذا العام انعكس بصورة مباشرة على سير العمليات الزراعية، حيث يرى عدد من المزارعين أن الزراعة لم تبدو في موعدها المعتاد، بينما يخشى آخرون أن يؤدي هذا التأخر إلى انخفاض الإنتاج وتراجع مردودية المحاصيل.
6: لأن الزراعة دي أنا هنا منهرته مصر وبربري ورز والأشياء التلاتة ذكرتها دي كلها بتدور يعني ألم كتير، وضعف الخريف ده يعني بسبب لنا يعني مشكلة كبيرة في الزراعة،
7: خصوصا بالنسبة للعدوات الزراعية. أنا هنا ما عندنا عدوات كافية، ده شيء مهم مرة، والأوندر ده قاعد نحن نطلبه من الأوندر ومن الناس يعني الأكبر من الأوندر يساعدونا.
5: ولا تقتصر تداعيات تأخر الأمطار على القطاع الزراعي وحده، إذ يعتمد جزءا كبيرا من سكان الولاية على الزراعة مصدرا رئيسيا للغذاء والدخل.
8: بعض من المزارعين بدوا تيرهبوا والألم قطع تيرابهم ده بكواهد قاعد تشيفة كي خلاص صفر لسه ما قم عديل، وده نقصان. بالنسبة كممثلين هنا الوزارة هنا أنا وزارة الزراعة هنا في الولاية ومع أورجانيزم ديجيتال هنا أنا دير سوينا خطة نمشي للمزارعين ده في مكانهم، يعني نسنسيبليزيهم نورينتيم انتم فنون عشان يقدروا كيف يمشوا بها الفترة الصعبة دي.
5: وأمام هذه الوضعية يترقب المزارعون تحسن الظروف المناخية وهطول أمطار منتظمة وكافية، خلال الأسابيع المقبلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المؤثم الزراعي.
7: الحاجات بقولوها ديكات ديكات ديكات ناس الميتول بقرون ذا خليه جسور التوعية بمعنى الكلمة. أزرعوا الخريف هم خليه يدرسوا، هم عندهم الآلات الكيمائية الأقمار الصناعية الموجات الصوتية عندهم الآلات الكفاية، هم يدرسوا في الصيف ويجونا أننا أثناء قريب الخريف يقولنا الخريف السنة بتغير أزرع من كذا ولكذا.
5: وبينما تستعد الجهات المختصة لمواصلة دعم المزارعين، يبقى انتظام هطول الأمطار خلال الفترة المقبلة العامل الحاسم في تحديد مسار المؤسم الزراعي ومدى قدرة المنتجين على تحقيق إنتاج يلبي احتياجات السكان ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي في الولاية. أم تيمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: إلى الاحتفالات بذكرى مولد النبوي الشريف، فقد شهدت عدد من ولايات البلاد مناسبات مختلفة أقيمت في حواضر المدن. عبدالله هارون آدم يجمل لنا أهم ما جاء فيها.
9: بمظاهر إيمانية وروحية مفعمة بالمحبة والسلام، يهيئ المسلمون في مختلف أنحاء البلاد ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مستذكرين بهذه المناسبة العاطرة سيرته النبوية العظيمة وقيمه السامية القائمة على الرحمة والتسامح. ففي مدينة مندو احتفل المسلمون بهذه المناسبة تحت شعار قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وذلك حضور جمع غفير من القادة الدينيين والمدنيين يتقدمهم محافظ مقاطعة لاكوي ورئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع ولاية لغون الغربي الإمام محمد طاهر عبد المحمود، الذي بدوره دعا الحضور على حمل رسالة السلام والوحدة. وبولاية والداي فقد احتفل المسلمون بهذه المناسبة، وذلك وسط أجواء اتسمت بالبهجة والسرور. وبهذه المناسبة قدمت عدة كلمات تركزت حول التماسك الاجتماعي والعيش المشترك. كما احتفل المسلمون بمدينة بلتن بهذه المناسبة بحضور عدد من المواطنين إلى جانب الأئمة والدعاة. وبهذه المناسبة أكد الرئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بولاية وادي فيرة علي محمد عبد الواحد بأن الاحتفال بذكرى مولد الرسول يمثل فرصة للتذكير بدعوة النبي إلى الأمة بضرورة الاقتداء بأخلاقه وسيرته وتعزيز القيم النبيلة والتعاون والمحبة بين الناس. وفي ولاية مندول فقد احتفل أعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بذكرى مولد النبي الذي يوافق 12 من شهر ربيع الأول. رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع ولاية مندول فضيلة الشيخ سعد يوسف آدم بهذه المناسبة أكد أهمية الاحتفال بذكرى مولد النبي. وفي ذات السياق فقد احتفل المسلمون بمدينة بنغور بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وسط حضور عدد كبير من المسلمين، حيث تناول فيه الأمين العام للمجلس بالولاية الشيخ أحمد إلياس السيرة العطرة للنبي محمد وأهم مراحل حياته المفعمة بالدروس والعبر والنجاح. وتخللت مناسبة الاحتفال بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم أدعية ومواعظ دينية ومدائح نبوية شريفة بأن يعم البلاد بالأمن والسلام والاستقرار.
1: في المجلة الأسبوعية الاقتصادية لهذا الثلاثاء نجد الأثر الاجتماعي والاقتصادي للأسواق الأسبوعية المحلية. في الأرياف والمدن على حد سواء تنظم الأسواق الأسبوعية الحياة التجارية وتسهل تصريف المنتجات الفلاحية والرعوية. وتشير دراسات ميدانية إلى أن نحو 80% من الإيرادات الضريبية البلدية قد تأتي من السوق الأسبوعي في بعض المناطق، لكن فائدة هذه الأسواق تتجاوز الجانب المالي، فهي تخلق فرص عمل غالبا في القطاع غير الرسمي للشباب والنساء وصغار التجار، وتلعب دور ممتص الصدمات الاجتماعية، أي عندما يتراجع الدخل وتقل الوظائف توفر نشاطا مرنا وسريعا. بيع عنزة واحدة أو كيس حبوب أو بعض التوابل والخضروات قد يكفي لإعاشة أسرة كاملة لمدة أسبوع. ورغم ذلك تبقى هذه الأسواق هشة، فمشاكل البنى التحتية والنظافة والأمن والإدارة تحد من إمكاناتها. بدون طرق سالكة وفضاءات منظمة وخدمات أساسية يضيع جزء كبير من قيمة هذه الأسواق. وعليه يبقى التحدي واضح أمام السلطات والتجمعات المحلية لدعم هذه الأسواق بدل تركها تعمل لوحدها. فالاستثمار في الأسواق الأسبوعية يعني دعم المنتجين وتأمين دخل الأسر وتعزيز الاقتصاد المحلي. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل في الإشراف العام والإخراج والتنسيق أستاذ يوسف محمد زين، في التحرير والإعداد والمتابعة أحمد خميس جمعة، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب، بمشاركة الفني أجدي روغابير. أمسية سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين مستمعات هنا راديو تشاد أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا هنا اليوم نناقش موضوع نكلم عن العادات والتقاليد والقيم السامة في مجتمعنا التشادي. وبموضوعنا دا معانا في الاستديو ضيوفنا الكرام. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: السيدة ممكن تعرفي نفسك للجمهور؟
2: أنا عاشة عدم فضل الأسيستانت سوسيال ديتا، خدم في منستير أنا أكسون سوسيال، ومن بعد الأكسون سوسيال خيرو بي منستير دي لا فام، ومن منستير دي لا فام كان انا مشيت اونجي لكن قريب لي ريتريت.
0: ايوه شكرا سيده. ممكن تعرفي نفسك؟
1: انا فالمتا محمد حسن مندو، انا كل اسيستان سوسيال ديبلومي ديتا، خدم في منستير انا اكسيون سوسيال لا سبي منستير دي لا فام.
0: مستمعين مستمعات الكرام، نبدا سؤالنا مع السيده عائشه فضل. ممكن انينا موضوعنا دا غني كلهم في عادات وتقاليد السمها في مجتمع حقنا هنتشاد، عشان ده كلمي لينا بعادتنا زمان شنو شغل السمع عندنا في مجتمع حقنا تشاد، وهسه حاضر ده قاعدين نقوشي ده كله، ممكن تحكينا؟
2: شكرا سيده زمزم. أنا زمان ده أنت البني كان أخدوك جابوك في لب الأسرة، أنت البني يا تقومي فجر تمشي تسلمي نسبانك، تسلمي هويانك، تسلمي أخواننا راجلك، أنت قاعدة بام الجيران كله تفتشي، تعرفي جيران كده من نور سيد كلك تعرفي دول جيراني دول أخواني دول رفقاني، تعيشوا بتربية عديل مرة واحد، نسيبك تقربيها مش الأمك، الهامات كل تقربيها مش الأخوتك، الهامات تقربيها مش الأخوك، وخلاص أنتوا قاعدين عايشين، وجيرانك كلها تمشي تشيفي، ما شفتي لك يومين ثلاثة لتفتشي، فلان أنت مالك؟ اليوم ما مرقت، شنو ساعات؟ أنا لا مرتان ولا سخيري مرتان، هاكي كيف؟ وما مشيت المستشفى، مشينا، أنتونا كي ولا سوينا كي ولا ما مشينا، عقوم أمشي فلان يودي، سخير ده مرتان ولا أنت كل أمشي وبتال، لكن اليوم ده ده كلها السلام عافية خيرنا في الجو آخر، ناس أقلهم بيجي شك ناري كي بيفتش الجار كي ما في، ناري بيفتش الأخو كي ما في، الهمات بيس تبقى لك أدو، الهما يبقى لك أدو، هذا نشوف شغل اللي يبقى مع إيالنا الهسة قدام الجايين ده نفتشو نهجلهم، زمان دعنينا قاعدين إشنا به هلو ما مشي الهسة.
0: السيدة فالمتا أنت كده تهجدين في عادتنا وتقاليدنا
1: الجديد؟ إيه زمان ده عادتنا وتقاليدنا كأننا موجود قالوا مرة أمينا دي قدر خالدنا دي رفقيتها لأمينا بكل ما نعرف نقول لهم كون مم أخوان بس والجيران كله قاعدين ده قد عليهم انتي ركبتي أجل كله تقدر تودي لي جاريكي سخيرك كم بالا برة ده هو سخير ده أنا ناس كله أنا متامة كله سخير يا تقول بعدي بقى الماشي بشهر كله بعدي بقى فخيرة بدوك هذا كله ولا أم ولا أبو بكلم كله ما في شعليهم سخير انتي كابلتها ده أمباكر ينفعل المجتمع كله ما ينفعك إنتي ويتكي نازو كله بعدو تاكل ألم بيه ما في أبات كله قاعدين بمهنة يعني ألم كان يعني أنا أخو الهو لك أن جو سالو بيتا ورس يودي يقول لهم شو صرفاتي لابا كان أخوي هناك تاكله لا عشان الكويزين يعني يقول أم بيناتهم نادم ده كان يقول كجالو ده بوكي لنادي مع الآخر ولا رفيقة كله يعني وكت جمعنا ده ورا بيجينا كبار قول إرمنا كدر رفقال أبونا ده أما ما يندم على خانة الأخوان بلين وشنو يعني الأمان بيجي زيادة من الكويزات وأصلا كله ما شفنا بيجي ما شفنا
0: السيدة هاشي ممكن تهجي لنا زمان ده يال تربيتهم كي كيف وحصة ده كي كيف
2: سخير كأنت ولدت ترى ولدت للعشرة سخيرك ده كان ماشي في شعرك بيسي شغل هوان كله هاي سخير أنا فلان خلي شغل لما تسي ولا تشيل الشيكوت تفرشة تخيل ترى يجري يمشي بيت شنو سيتا أنا فلان فرشان ناري بهجي ما لكن اليوم هسرة سخير ده كان سوى شغل أنت دقيت على أما تمشي تجيب لي كونفوكاسيون قد تقى سخير ما يدور سخيري إذا أدواني إذا ما تدور سخيري وشو وسخير ده ولا تقول هجي عديل ولا أنا عقوي عديل يا اللي يتلفوا سخير ده يتلف وإنت الكبير قاعد وستهم اللي تقدر تشكوتهم ما عنده فصالة سخير ده إيشان قالوا كي الشدرة دي كان قاعد سبع علمي في قرارة عن كبرة ده ناس كله يجي يقولوا فوقه سخير ده كان شعلة تربية عديل ده ناس كله يجي يقولوا في قرشة درائرة لكن كان شعلة تربية هوانا يا تو البردان الأم والأبو بس بردان لكن الناس ما قاعد يشوفوا حس عليهم جارك بس سخيرة تلف بس فرشتها مشكلة مرة مشكلة مشكلة خليها أخو أنا قلت أنا أخوك كلك أنت فرشت ترى يقول أنت ما تدور سخيرة
0: وإيالنا هنا زمان ده سخير ده ممكن أنا ما يقدر أرفع شيء في العمة أما كان هجل وده يدنر ما نعرفه ما يعرفه إيالنا أنا حصل نمن يعني جاء في فترة كي سخير يقتل عمة سخير يدق عمة
2: السيدة زين زمان نوريك كلام واحد وقت الأمين ودق وقتها أنينا نمشي كل نجو أبونا را هو سامري ده وغايب ينادينا بخطينا في سالون هكا كلنا إيالنا أنينا قريب شلونا كم ده خطينا ويهجلنا شغل ده مش اللي تسو شغل ده ما تسو انا رفيقي لامك رفضت لامك دخلتك كل تترمو ونادم رسلاك كده وين كل أمشي وين كل أمشي لا أنا بس أنتك جابر يقولي لنا مشي شغل مشي لما نسي أنا ما أنا زمان شغل مشي لا سقيري سوا مشي لا ده أبانا زمان جايزو أبات هسا ما لما أبو كم مرة من فجرنا هو قال ماشي بفتش ما بجي كم ما بجي كم ما بجي بجي ديزويتر ديزويتر خلاص سلوا مخرب أشو أسخر نام أم باكل فجر كله هو مرة فات خلا لي أنت المرة بس أنت المرة بتجاهدي مام سخر ده بيسير شنو بيسير شنو كله أبادو هادين ده تربية أنا يلا ما جايشون لكن أنت الأبو ده الأم كله تلوم تكاتفوا تداول لإيالكم سخلتا كان شفتا كما فلان أبو فلان سخلتا قابل سيشغل مش الله تقدر توري راجلك والراجل لا يقدر اللي سخيرة وإنت المرة كل اللي سخلتا كان أبوها أول يا فادة إنت تخدتي اللي سخلتا هاجي لها فلان شغل لك كي كي كي ما تسي أبوك ما يدورة ما سمع الناس بيشوفونا ما سمع خلي منك ده كله ما في هسا ما في يا تكون ماشي على لونه السخير ماشي على لونه الأب ماشي على لونه الأم كل ماشي على لونه ما لمام سخير ده كان من إلا فجر أقل لا خلاص ما لمام يا تكون ماشي هذا الإدكاسيون ولا في إدكاسيون ما في
0: وسيدة فالمتا الإيال ده مرات ودين ده ما يفهموا ظروفنا أهالي يعني سخير ده كان أنت شغل أنتو ترى ما يعجبه ومرات ده كان أي شغل ده يدور جديد ما نصرتو هسا أنا ما كل قديم ندخل أنا مدارس وكده سخير كان ما لقى ساق جديد جنين ثلاثة ما يمشي يقول ما يمشي أكور رفقانه يشوفه خلق ده كم إلا جديد ما نعرفه القديم ده كان أدين كله ما يمشي فوقه يعني ده ناس أنا زمان ده كيف عايش
1: سيدة زمزم نوريك شنو يال حصة ده سي ما مش يالنا أنا أول ده مش الأصول دو سخير ده زمان ده كان أما تهجلو كان أبو يهجلو ما يعرف أينك يشيف أما يعني كي يسمى كلام أنا ناس وهسا المشكلة شنو وتي خير مش الكلام الأبو ماشي يفتش فكان الأم ذاته ما فيها سخير قاعد بهيدا ولا بلف في شاري بشيفة شغل الأخوان الآخرين عندهم وكل بدورة عشان دوم ما يفهم ظروف أنا ما أقوله هو مش شافا وبتأن نقول شنو تربية لهسا الشيء كده يا لد كيف جاي برجلهم ده شغل هذا في تلي دول تليفون دول ما بشوفه ودوري يميته مش ده هو الرفيق اللي هناك أنكون برا قوم عندهم زيادة أبسوط ما يدور مش أنا الرفيق عند كان ساكن ساكسمه خلاص في ده هو كمان يفهمك كده كده ظروف ما سوا انا ماما ما ابو ما انا رفيق هناك ده طيب الايميتاشن يعني دوره وكل مش انا هناك ده بس خلاص بتنك هو سخير ولا يقدر يفهمك اما ما ابو عندهم ولا ما عندهم ساعات كمان لسه سخير خلاص متلف هذا
2: نقول نزيد اشياء كده السيده زمزم نقول كده سخير ده عدم التربيه انت سخير ده من سخير ده انت كم بديت بتربيه عادله يمشي بتربيه عادل انت سخير بس تهجي ليه بس ايه في راس أنا نادم كبير بحمر النادم الكبير ده ما واجب انت سخير ده كان بنيه كان ولك كله زمان ده علينا يوم بحج لنا تقول تشيت تسمى كلام أنا نادم الكبير بحج كده تقان جسي ما تقول فوق خلاص حسا ده انت سخير ده كيف كله إلا بقوم ده بحمر ولا يسي بروبلم لي كان خلاص كمانيني الأبو كله مش ده كان جل الولد ده يحج لي ده خلاص ولا يداوس الأبو ولا يصير مشكلة لأبو ما سي انت سخيرة خلالك وليترة تقدر تهجي لفلان شغل ما تسي سمع أبو يماني سي أما لكن انت بس قاي بس ما سخيرة تلهارب والأم كل ما البنيه بالهارب كان هجيت لها البنيه تكش لأما الولد بكش لأبو واجب ده كامل زمان علينا ما عندنا لين ما عندنا لين وهسه عليهم انجمينا بقى كبير يدور توقيع الدل ناس يقوموا توقيع الأمهات والأبهات يسانسبيليزي يالوم ده يحجل يالوم ده كان دقاق كان كبار كله هاي يالا تشغل ده ما تسو ده ما في يالانا ده ما في يالانا مش اللي خلو يالا كله بسمه وساخرها كان انت وريترا وكله بسمه كلامك تهجي ليه بنفس باري تناري تخطي في جنبك توصي وكي عليهم وسيتي عم باكر وسيتي عليهم وسيتي عم باكر وسيتي يخلو لكن وصى ما فينا
0: يلا ما عندنا ظاهرة يومين ده قاعد يحصل مش الأمهات السخرية بقول يوسي أما وأما ما تسمى كلامه لحد فيش جد وصل بين مرة تصب المهام لسخيرات الشام وفي حالة واي حصل يعني البنية أما تعانتها بسكين عشان البنية توسي أما بدلا ما الولتي بس يعني العوين نفردول ده شنو الوصية تنتم
1: لا عوين نفردول ده نقول لهم شنو قالهم هم بس الأم وده السخير يعني ما انترديك السخير بوسي أما ما إلا الأم بس السخير ذا دنيا أنا عليهم ده السخير ذاته قاعد بشيفة شغل كتير وذاته قاعد يفهم عليهم ده يالد البارفورة وكان ما دعنا الكبار ذاته ما نعرفه دون هما شغل قاعد شو ده بجي لأما قال لا تيد وصا وهيم ما في مدى قول يعني كي في أجداد نقول شيطان كي قال لا فرنسا كي تدور تشيل الدرب ما أديل وولد ده يوم قاعد بوسي اللي تجي في الدرب الأجيل كمان شافته كي يجي لك ده كله يعني خدي معنا شيطان بس كما كي ما تشيل علم فاعل سخيرة حلال وتشيل علم فاعل سبع عشان هو جا وصاكي أمي ده شقل كده ما قاسي عديل ونما ناس قاعد جو فوقها خليه ده ما فسل قالي تفهم هذا تقول هي ذاتي كي كيف كي نقول ما عندها يعني تربية عندها تربية ما تقول كي كلام البلد ده ورالها ده فسل مش الأم مش الدولة كيف يقدر أنتو تربية دي يعلو
0: وبكان وايدة كانين الصخر ذاتك هو الفاسون اللي يجي مش الأم ده يوسيا كلها أنكون هو ذات جلع بش كلام ما يعطو قبل أنكو سبط فوق ما معرف الأم ده يعني هو الصخر ذات مفروض ده أم ده كان إن ده تريقة يوسيا فوق كلها ما مباشر كبسو بس يواجه مش النار هو كبر منا ولا كي ممكن حتى ممكن تزيد لنا
2: هو سي أنا أم ده أنت الصخر بوسي الأم الأم توسى الصخير وصخير كله كان جراك أمي شغل ده مش اللي مش اللي خلي ولا أمي مش اللي مش اللي بنفس بارد ده الأم ما تابة الأم ما تابة ما لكن صخير كله أكون هو جرى بنفس وايد ما أديل وخلاص هي كلها قريبة قمة وخلاص همت الألم وصبت للولاد أنت أول الولاد ده هو يوم شافة أمك إيه في تنسيون ده يمشي لأخوتها أنا أخوتها قايدة خالتها قايدة إما قايد فاران هنا القريب كده قايد يمشي لي أنا لا تلوكو يا جماعة شغل لا مشي لا مشي لا ندورو توصل لي أبينا شغل لا أنا ما أجباني وأنا هي ماشي شعلتها لن يدور التحجو لي فوق الشيء ده عندك النادم البكر بلايا سكرية ده يجي يا هجي لأمه كان جا هجي لأمه أمه ما شعلتها لا ما دام خلاص ده ما عنده مشكلة أمه لكن هو يجي يقوم في رأسه ولا يقيرها في البنس كيف ما تشيل على المامي تسبره وسخيرك انت بولدتها قال بقى قمه بس أبتره يا الواري ده بقوموا عندهم حالهم كي كان انت قاعد هجي لسخير كله يقوم لك في رأسك أمه الواري ده هم نقوله كان حامين ده خلاص انت قميت هو قمه ما خلاص ما تلف
0: ممكن تضيف لنا
1: سيدة نزيد في كلام أنا جاشرة وكي جابت كلام أنا أول يمشي يلقى خالتها بارا آخر عشان يباسي فوق يجي يكلمني ده كله من تربية أنا أقول لها سبيلي ما في يعني جيني في الفامية اللي أم أبو يلبس يا لا ذاتي كي ما وصفهم كي نادم مشل ده نادم كبير كبير مني ولا ده في التال كلامنا ماشي من أول يال ده ما وصفهم كي خليه إلى رجير فامية أنا كي بكان ده كان شغل بيجي كل يبدو نادمون ده يمشي يلقوه بحجلوه هو قايتو ما أما بس وخلاص وده ذات أما خلاص مين ما أنت تأدبل كي كيف يا حجل نادم كبير كي كيف كان ديجة توسية سماء تون خوزاتي كي يقول الأزنفان يمد لي جرام سخير رما بيشيف أنا شغل الناس كبار جاي بسوا بس جاي وكل بسي تون يمكن مش الكلام كي جاء نكون كشفاء لأم قدام ناس وخلاص يك يا سبت لو المهام دي يمكن كده بس تقول مين تربيهم دول أدي اللي بيجي معي في
3: عايشة ما عايشة تمسوا أسفل المداخلة اليوم في مجتمعنا التالي ده زمان كان الناس عايشين كل القبائل يعني بيعيشوا في مكان واحد في منطقة واحدة وزور بعرف قبيلة هنزور ده ما فيه القبيلة الواحدة اللي بتجمعهم دي هي الشجرة الظليلة بلدنا تشاد لكن اليوم المجتمع التشادي يتفكك وتخلى عن القبيلة اللي هي الأمنا الشجرة الظليلة تشاد وعلمنا الواحد اللي بربطنا يتفرعت الناس لقبائل بقى التشتت بقى الخلافات بقى عدم التعايش السلمي بين المواطنين انت كإنسانة مسؤولة خدمتي في الإدارة شنو وصيتك للشعب التشادي وخاصة المرأة التشادية حول مشاركتها في التعايش السلمي كيف تقدر تشارك وتجيب كوتيزاسيون حقها في مجال هذا التعايش السلمي
2: شكرا أنا نقول علمك الهجيتية أسا سألتني ده واجب في دربة أنينا زمان ده قمينا ده أنينا عايشين كي بكاننا واحد لكن ما نعرف خابيلك أنينا كلنا أخوات ولا سيديس ولا نورجس كلنا أخوات وناكل بكان واحد شنو أنا نكون سوسا نخدم سوا نروح سوا عندنا أدر نلوم سوا عندنا كونسي كي كل نلوم يوم ده عندنا خميس يوم خميس نلوم خلاص يوم خميس ده كلنا نلوم ولا النورديست ولا السويديست كل نلوم وراح على نناقشوا انت فلانة شغل لك ايه انت فلانة شغل لك ايه ها وإيالك لك ايه إيالك هاي انت انجري شغل لما تسي عندنا الكبارات كيدي الله يرحمه هاي انجري شغل لما تسي ما ندور انت كان قايد ما ندور ما تسي شيري دربنا خلاص نشيري دربنا إيالا كان انديكي شغل سخير ولدتي تجيبي معاكي في بيزي ت تجي معايا في سنتر تجيبي يبيزوي قبلو بيت همان أبين الكبار ربين توكي وصية نوصو بردين على يلنا را يلنا وارين دا بردين دا إن دين عم هنا أنا سويديس اللي وصفونا ببرودو مشيل دا بألم مشيل دا المهام مشيل دا بدينانكرو مشيل دا سو بمشيل دا أنينا بمشيل دا نسو ما إن دينا كي فرقة كي دي في لعنة من كي ودي في لعنة من كي حسا حاليا دا بس أجلينا في أن جميعنا دول من كي دول من كي دول من كي أول دا كلنا نفس الواحد بكاننا واحد بس ما عندنا ديفرنس كامل نعيش سوا كبرنا سوا أكلنا سوا نما أنا نوري كده لبسنا كله بكان وادين ده نمشي سوق سوا نبو معه عوين ده ما عرف أقلنا تربية حلو ما مشي تربية ناس ده ولا إندي كها فلانة دي قالت لي كه فلانة دي ورني كه فلانة دي أيرني كه فلانة دي تما في على السرة ننتي وسيلة لبناتي على السرة كلها خلي شو التربية أنا زمان أنا زمان ده تنتين أسمع كلامها سي تقوم بمين إكل اللي تجو في بيتنا أكوت كواري تجو تاكلو تقيلو تعرفوك دول كلك سوا مين بكان مشيل دول إيالا فلان دول إيالا فلان يوم ما يدواس كل ما عندنا كنا من كبرنا وما لهسا يلا هسا ما لما نشوف كان قلت لي دي تنتين ده قال كشنو ألا ماكو ما كان ده كان قلت لي تنتون قال شنو ألا ماكو ما سهي ما سهي خليه قبل التربية لنا أول ده والله ما عندنا مشكلة ما عندنا مشكلة مشكلة كمان أنينا عايشين مساكين عايشين بمسكرة أنا بشنو أنا ونروح برجلنا ما مشي هسا
3: كلامي السؤال موجه لفرمة حسن في حاجات سمحة كان زمان قايدة في المجتمعنا حنجات واليوم ده يعني ما نقول قصرت لكن نقدر نقول بقت ما فيها مرة واحد كان عندنا زمان البيت كان حج ولادة عاجل كده إيب ده ما تسوي شيء كده إيب ده في المجتمع إيب يعني اليوم الإيب ده نشيفه في مجتمعنا التالي خاصة في البنات ده بقى ما في البنات اتخذوا يعني شالوا الريزو السوسيو ده سوى مش البقان هنا دواس زمان ده ناس كان بنات ده صحيح دعوس وكله الأهل بلوم بالصالحهم دي أخوتك ودي بيتك ولا حاجة بالشكل ده يعني ما تعمل الحاجة دي إيب وشغل ده كله ما تسوي إيب قالوا شغل بيسموه إيب ده أنا نقدر نقول لك في البنات أنا شادة فيكي ما في بنات بيستغلوا الريزو السوسيو ده وبحجوا فوقه يعني كلام سبحان الله فالشيخ مرة واحد ما بينقال فشنو وصية إنتي كامرأة وإنسانة مثقفة رسالة كيف مساج تنقلي البنات دول
1: أنا رسالة نقدر نوري لي بناتنا هسه ده خلي يعني كلتشرنا أنا ده خلي ما يخلو عاداتنا وتقاليدنا قايد شغل كال خلاص ما بتدخل في دين كال ما هرمت خلي ما يخلو الإب يعني أنت كمان ده إب ده إيمان وعندك شنو كنت دور زيسي تفكر شرفنا أما وأبوه وأهله كله أنت علم تمر في السوسيو تهدي كلام فشي يعني أنت الوايد ده شغل قايد سيدي عنده إمباكت في فهمي أنا كله تاكل خليه يفكره أنت ما مرقنا قرشاتك ما في عندك أخر وقاعدين ناس مترمين وإنت ما تفكر تسير تقول خلاص الناس كله سوى البناء هناك دي كله سوى أنا كله نسير لا تخليه يفكروا أنت عليهم مراك من ناس مترمين ناس عندهم دين أنت تفكر تقول شغل لك سيطة إيب شغل لك سيطة ذنوب يعني ده كله من التربية قبل مش هتجل لكم التربية الحصل يالنا ده كتير ما يلقوا عشان كثير خايبين من البيت يعني يالنا يسوشون في بيت ما نعرفه نجو جينا أشياء أيانين خلاص الأب كل بكواي بيجي أنكوا جالق يالا كله ناموا فجر قام بكر ما شاء الأم كله أنكم خلاص ما رجع ما شاء يعني ما إنجنا وقت كه بقول ما يالنا دول وخلاص يالا بيميتش شغل جاي باسي في تلي دول في تليفون دول وخلاص بقول ده أجيل أنا دخليه فكر والبارن ذاته خليه يمتلكه كثير في التربية يعني يالهم ده خليه الجو كده اللي جوري حج ما وقت اللي جوري وصوم ليش عرفهم في قدام ناسكو
3: أستاذة عائشة اليوم كثير من الرجال اللي بخدموا سواء الموظفين من الحكومة ولا الرجال اللي بتاجروا في السوق الناس قالون ده تقولوا سواء للخدمة دي مثل الشماع اللي بعلقوا فوق على الحلقان أنا زمان ده هنت الخشب الأخر كله بقول هو أخر في الخدمة مرات الخدمة ذاتها قاعد بمرقوا منها ما قبل الساعة 3 أو ناس السوق ذاتها على الأقل